0: العالمين.
1: علمني القرآن.
2: علمني القرآن.
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
2: أحمد القاضي.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أيها الإخوة الكرام، آية كريمة من كتاب الله تعالى،

تعلمنا كثيرا من الأحكام والفوائد القرآنية الربانية والهدايات التي إن سرنا عليها فزنا في الدنيا والآخرة. هذه الآية هي قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيها المستمع الكريم، هذه آية جاءت في ختام سورة العنكبوت، والتي افتتحت بقوله تعالى: ألف لام ميم.

وكأن ختام سورة العنكبوت بهذه الآية الكريمة العظيمة القرآنية التعليمية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هو جواب عن التساؤل الذي قد يطرحه المؤمن وهو يقرأ صدر سورة العنكبوت، والتي تقرر حقيقة شرعية وسنة إلهية في طريق الدعوة إلى الله تعالى. وذلك السؤال هو: ما المخرج من تلك الفتن التي حدثتنا عنها أول سورة العنكبوت؟ فيأتي الجواب في آخر السورة في هذه القاعدة التعليمية القرآنية المحكمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من الجهاد بمعناه العام، ولا بد من الإخلاص، عندها تأتي الهداية ويتحقق التوفيق بإذن الله تعالى. ولا بد لكل من أراد أن يسلك طريقا أن يتصور صعوباته، ليكون على بينة من أمره. وهكذا هو طريق الدعوة إلى الله، فلم ولن يكون مفروشا بالورود والرياحين، بل هو طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين. لأن الإيمان أيها المستمع الكريم ليس كلمة تقال، إنما هو حقيقة ذات تكليف، وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال. فلا يكفي أن يقول الناس آمنا وهم لا يتركون لهذه الدعوة، حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم، خالصة قلوبهم، كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به. وهذا هو أصل الكلمة اللغوي، وله دلالته وظله وإيحاؤه، وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب. فيا من نصبت نفسك للدعوة، وأقمت نفسك مقام الرسل الدعاة الهداة، تحمل كل ما يليق بك من المحن، وكل ما تلاقيه من الفتن بقلب ثابت وجأش رابط، ولا تزعزع عنك الكروب، فإنك مريبة الرجال، ومذهبة الأخلاق، ومكونة النفوس. وإن رجلا لم تعركه الحوادث ولم تجربه البلايا لا يكون رجل إصلاح، ولا داعي خلق إلى الحق. فوطن النفس على تحمل المكروه، وابذل كل ما تستطيع من قوة ومال، يهدي الله عز وجل بك طريقا رشدا، ويصلح بك جماعات بل أمما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا تبينت صلة هذه الآية القرآنية والقاعدة العظيمة المذكورة في آخر هذه السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بأول السورة، فإن دلالات هذه القاعدة في ميدان الدعوة كبيرة ومتسعة جدا، ويتدل بوضوح على أن من رام الهداية والتوفيق وهو يسير في طريق الدعوة فليلحق ذينك الأصلين الكبيرين اللذين دلت عليهما هذه القاعدة التربوية التي علمنا إياها القرآن الكريم. أما الأصل الأول فهو بذل الجهد والمجاهدة في الوصول إلى الغرض الذي ينشده الإنسان في طريقه إلى الله. وأما الأصل الثاني أيها المستمع الكريم فهو الإخلاص لله، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا. فليس جهادهم من أجل نصرة ذات ولا جماعة على حساب أخرى، وليس من أجل لعاعة من الدنيا أو ركض وراء كرسي أو منصب، بل هو جهاد في ذات الله سبحانه وتعالى. وإنما نبه على هذا الأصل وهو الإخلاص، مع كونه شرطا في كل عمل، فإن السر والله أعلم، لأن من الدعاء من قد يبلغه القيام بالدعوة أو بأي عمل نافع في الرغبة في الشهرة التي نالها الداعي الفلاني، أو يدفعه نيل ثراء ناله المتحدث الفلاني. فجاء التنبيه على هذا الأصل الأصيل
في كل عمل صالح. وثمة سر آخر والله أعلم في التنبيه على هذا الأصل، وهو أن الإنسان قد يبدأ مخلصا ثم لا يلبث والعياذ بالله أن تنطفئ حرارة الإخلاص في نفسه كلما لاح أمام ناظريه شيء من حظوظ النفس والأثرة أو التطلع إلى جاه أو الرغبة في العلو والافتخار أو الانتصار. والعلل الناشئة عن فقدان الإخلاص كثيرة، وهي إذا استفحلت استأصلت الإيمان، وإذا قلت تركت به ثلما شتى ينفذ منه الشيطان. لذا أيها الأخ المستمع الكريم، ليس غريبا أن يأتي التوكيد على هذا الأصل الأصيل في هذا المقام العظيم، مقام الجهاد والمجاهدة. وإذا تقرر أن السورة مكية على القول الصحيح من أقوال المفسرين، وهو الذي لم تجب فيه بعد شعيرة الجهاد، لم تجب فيه بعد شعيرة الجهاد لإعلاء كلمة الحق وإعلاء كلمة الله، فإن ثمة معنى كبيرا تشير إليه هذه القاعدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهو إن من أبلغ صور الجهاد الصبر على الفتن بنوعيها، فتن السراء وفتن الضراء، والتي أشارت أوائل سورة العنكبوت إلى شيء منها. وهذه أيها الإخوة القاعدة التربوية القرآنية التي علمنا الله عز وجل إياها المحكمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، دلت على شيء آخر كما يقول ابن القيم رحمه الله، وهو أن أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس، جهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد، إلى أن قال رحمه الله: ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا. فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. ومن أصدق من قال: إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص فكلهم أعدائي، إبليس يسلك في طريق مهالكي، والنفس تدعوني بكل بلائي، وأرى الهوى تدعو إليه مخاطري، في ظلمة الشبهات والآراء، وزخارف الدنيا تقول أما ترى فخري، وحسن ملابسي وبهائي. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفي كلمات الأعلام من سلف هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان ما يوسع دلالة مفهوم هذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا الجنيد رحمه الله يقول في تعليقه على هذه الآية الكريمة القرآنية التعليمية الربانية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال: والذين جاهدوا أهواءهم فينا، أي بالتوبة، لنهدينهم سبل الإخلاص. ولأهل العلم نصيب من هذه القاعدة الإيمانية. يقول أحمد بن أبي الحواري: حدثني عباس بن أحمد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذين يعملون بما يعلمون.

0: بهم إلى ما لا يعلمون. الله أكبر. الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. وهذا الذي ذكره هذا العالم الجليل هو معنى ما روي في الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وشاهد هذا في كتاب الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا شاهد أيضا. وكان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يقول: جهلنا بما علمنا تركنا العمل بما علمنا، ولو عملنا بما علمنا لفتح الله على قلوبنا غلق ما لا تهتدي إليه آمالنا. إذن كما قال هذا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: جهلنا بما علمنا، نعم جهلنا بما علمنا أدى بنا إلى ترك العمل بما علمنا، ولو عملنا بما علمنا لفتح الله على قلوبنا غلق ما لا تهتدي إليه آمالنا. وأيها الإخوة المستمعون الكرام، في واقع المسلمين أحوال نحتاج إلى استشعار معنى هذه الآية الكريمة القرآنية التربوية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن له والدان كبيران مريضان بحاجة أن يستشعر هذه الآية الكريمة. ومن سلك طريق طلب العلم فطال عليه بعض الشيء بحاجة أن يتأمل معاني هذه الآية الكريمة. ومن فرغ جزءا من وقته لتربية النشء والشباب أو لتعليم أبناء وبنات المسلمين كتاب الله عز وجل وقد دب إليه الفتور، هو بحاجة ماسة ليتدبر هذه الآية. وبالجملة، فكل من نصب نفسه لعمل صالح سواء كان قاصرا أو متعديا فعليه أن يتدبر هذه الآية الكريمة القرآنية كثيرا، فإنها بلسم شاف في طريق السائرين إلى ربهم، ويوشك المؤمن أن ينسى كل ما واجهه من تعب ونصب ليلقى الله سبحانه وتعالى بما أعد الله عز وجل له هنالك في الجنة، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا وضع العبد قدمه على أول عتبة من عتبات الجنة جعلنا الله وإياكم ووالدينا وذرياتنا من أهلها ومن الدعاة إلى دخولها، إذا وضع العبد قدمه على أول عتبة من عتبات الجنة فإنه عند ذلك ينسى الهموم وينسى الغموم وينسى كل ما كان يعانيه في الدنيا من جهد وجهاد وتعب ونصب وبلاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يبين فيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أنه يؤتى بأنعم أهل الجنة، بأنعم أهل الجنة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت فتورا قط؟ هل رأيت تعبا قط؟ هل رأيت كذا؟ هل رأيت كذا؟ يقول: لا يا ربي، والله ما رأيت بؤسا قط، ولا رأيت تعبا قط، ولا رأيت بلاء قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، ثم يوضع أو يغمس بغمسة من النار. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس بغمسة في الجنة، فيقال له: هل رأيت شرا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا ويا رب ما رأيت كذلك. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت يعني نعيما قط؟ فينسى كل نعيمه وكل ما كان يلاقيه في الدنيا من نعيم، نسى كل ذلك بغمسة في النار والعياذ بالله. وذلك البائس المؤمن الذي أتعب نفسه وجاهدها فقط يؤتى به فيغمس غمسة في الجنة فينسى كل التعب وكل الأرب وكل البلايا وكل الرزايا. نعم، هكذا أيها الإخوة إذا وضع العبد قدمه على عتبة باب الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين جاهدوا في الله حق جهاده، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: 89.5.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: مهتدون.
1: سعادتك بتوحيد ربك،
2: سعادتك بتوحيد ربك،
1: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والإنقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
3: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن سلك سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، أرحب بكم في هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أيها الأحبة، من المهم أن نعرف كيف ينال العبد فضل لا إله إلا الله، فإنه لن ينالها إلا بشروط. فلا إله إلا الله مفتاح للجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فمن أتى بتلك الأسنان فتح له. فكذلك لا إله إلا الله لها شروط، فمن أتى بهذه الشروط واستوفاها فتحت له الجنة. وقد قيل الوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح للجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وقيل للحسن: إن ناسا يقول

وفرضها وليس بمجرد النطق وأفعاله وأقواله تخالف معنى لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى بعد أن نقل مجموعة من أحاديث فضل لا إله إلا الله، قال: والمراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك، ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. فهذه الشروط أيها الأحبة استقراها أهل العلم من خلال نصوص الكتاب والسنة، وهذه الشروط ليس المراد منها حفظها، وإنما المراد التزامها والعمل بمقتضاها، وقد قيدت بسبعة شروط، وبعض أهل العلم زاد شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمع هذه الشروط في أبيات الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى فقال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فأول هذه الشروط أيها الأحبة العلم، بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بها، والدليل على ذلك قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من قال لا إله إلا الله لابد أن يكون عالما بها وبما دلت عليه من نفي وإثبات، فمن شهد أن لا إله إلا الله وعلم أن لا معبود بحق إلا الله فهذا هو العالم بما دلت عليه هذه الكلمة من إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى ونفي جميع ما يعبد من دونه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن الأدلة على وجوب العلم بمعناها قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال ابن جرير في تفسيره لهذه الآية: فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فالشهادة بالله سبحانه وتعالى أنه الإله الحق تقتضي العلم، إذ لا شهادة بلا علم. سأل أبو بكر بن حماد المقري أبا عبد الله أي الإمام أحمد الحنبل في هذه المسألة، قال: تفرق بين العلم وبين الشهادة؟ قال: لا، إذا قلت أعلم فأنا أشهد. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال: وما شهدنا إلا بما علمنا، أخرجه الخلال في السنة. وكثير من الناس اليوم ينطق بها بلسانه ولا يعلم شيئا من معناها، ولهذا يقع في الشرك وهو ينطق بها. ولما كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون معناها وما تدل عليه قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. الشرط الثاني اليقين، اليقين لهذه الكلمة وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، فيجب على قائل لا إله إلا الله أن يكون على يقين وبمعزل عن الشك من هذه الكلمة وما دلت عليه، لأنها كلمة حق ولا غبار للشك فيها وفيما دلت عليه من إفراد العبودية لله سبحانه وتعالى والكفر بما يعبد من دونه، فيجب على قائلها أن يخرج من الريب إلى اليقين لكي ينجلي الشك عنه وينتفي الريب وينسخ اليقين آية الشك. وهذه الكلمة قد أشرقت بها نور اليقين، لأنها كلمة قد ثبتت بالبينات الواضحات والحجج الدامغة، وأيده على ذلك شاهد العقل والنقل. والعبد عليه أن يكون مستيقنا من دينه ولا يعتريه فيه شبهة ولا شك، وكيف لا يكون مستيقنا من ذلك وهذا الدين لا ريب فيه ولا شك. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي لا شك فيه. فلا يصح إيمان الشاك بلا إله إلا الله ولا تنفعه، ومن كان هذا حاله فهو مثل حال المنافقين المذبذبين بين ذلك،
كما قال تعالى في وصف حالهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.

هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال ابن كثير رحمه الله: يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك. ووصف الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين الذين آمنوا ولم يدخل الشك في قلوبهم، فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فبين سبحانه وتعالى أن المؤمن لا بد له من أمرين: أولها أن يؤمن بالله ورسوله، وثانيها لا يرتاب بعد ذلك، أن يكون موقنا ثابتا، فلا يكون كالذي يعبد الله على حرف أي على شك، فإن أصابه خير رخاء وعافية يطمأن واستقر، وإن أصابته فتنة عذاب ومصيبة وغير ذلك انقلب أي ارتد على وجهه كافرا. وقوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، قال مجاهد: ليس فيه شك في الحق. ومن السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. والحديثان أخرجهما الإمام مسلم. فتبين أن القائل لا إله إلا الله لا بد أن يكون قائل ومستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك. الشرط الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له هي حقيقة الدين ومقصود الرسالة وزبدة الكتاب، ولها خلق الخلق، وهي الغاية التي إليها ينتهون، وبذكرها تحصل السعادة لأوليائه، وبتركها تكون الشقاوة لأعدائه، وهي حقيقة لا إله إلا الله، وعليها اتفقت الرسل، ولها قامت السماوات والأرض، وهي الدين الخالص، وذلك لما شملت عليه من إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. فالقلب السليم هو المخلص لله سبحانه وتعالى البريء من الشرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله سبحانه وتعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله سبحانه وتعالى. وقد أوجب الله الإخلاص له في غير ما موضع من كتابه، فقال عز من قائل: فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، وقوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقوله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، قال مجاهد: شهادة أن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وقوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، قال: سليم من الشرك. ومن السنة ما جاء في حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، متفق عليه. الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. أيها الأحبة، إن قائل لا إله إلا الله لا بد أن يكون صادقا فيها ولا يتمارى في صدقه بها، ويكون لسانه الناطق بها صورة لقلبه، وأن الصادق بها يثبته الله سبحانه وتعالى عند البلايا والمحن. ولهذا فقائل لا إله إلا الله بلسانه دون تصديق بها هو حال المنافقين الذين يؤمنون بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، قال عز من قائل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وأجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق، وأن هذه الصفة صفتهم، ولهذا جاء التمحيص من الله سبحانه وتعالى لعباده حتى يبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. فقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هم المنافقون، وطاعتهم لله سبحانه وتعالى كذب. قال تعالى: قل لا تقسموا طاعة معروفة. قال مجاهد: قد عرفت طاعتكم في تفسير هذه الآية، قال: قد عرفت طاعتكم إلي أنكم تكذبون. وكم ذكر الله سبحانه وتعالى من شأن المنافقين في كتابه: وأبدى وأعاد وكشف أستارهم هتكى وأبدى فضائع في غير ما موضع من كتابه، كالبقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة، صورة كاملة في شأنهم وغير ذلك. الشرط الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه. فمن شروط لا إله إلا الله محبة الله ومحبة دينه وأوليائه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومن السنة ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري ومسلم. الشرط السادس: الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، وهو الانقياد المنافي للترك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال مجاهد رحمه الله: ادخلوا في الإسلام كافة، ادخلوا في الأعمال كافة. فمن شروط لا إله إلا الله وجوب الانقياد لما دلت عليه اعتقادا وعملا، والانقياد هو استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد. قال أهل العلم: لا بد من الانقياد بالعمل بها وما دلت عليه مطابقة وتضمنا والتزاما، وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. فإذا قام بالقلب التصديق بها والمحبة لها والالتزام بها لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله. أيها الأحبة، ومن الأدلة على هذا الشرط قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فيتحقق هذا الشرط بأمرين: الأول بعدم الإشراك بالله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال مجاهد: هم الذين قالوا ربنا الله ولم يشركوا به حتى لقوه. الثاني الانقياد جملة لشريعة الله بالأفعال، فمن انقاد لذلك واتبع فذلك الذي قال حقا في الدنيا وعمل به. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال صوابا أي قال حقا في الدنيا وعمل به، كما جاء ذلك عن مجاهد وغيره. قال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله: لا بد أن يكون النطق أي بكلمة التوحيد على سبيل الالتزام، أي أن يلتزم أن يعمل طول عمره بمضمون كلمة التوحيد ولا يخالفها. الشرط السابع: القبول ما اقتضته هذه الكلمة بقلبي ولساني. أيها الأحبة، من شروط لا إله إلا الله وجوب قبول هذه الكلمة ولما اقتضته من عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، فمن أبى قبول ذلك والتزامه لها كان ممن قال الله فيهم: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله سبحانه وتعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم لمن جاء بها، فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتت، بل قالوا
إنكارا واستكبارا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قال سبحانه وبحمده في شأن من قبلها وبقلبه ولسانه من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن الأدلة على هذا الشرط قوله تعالى إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق أي بما كنتم تتكبرون في الدنيا على ظهر الأرض على ربكم فتأبون أن تخلصوا العبادة له سبحانه وتعالى. ومن الأدلة من السنة على هذا الشرط حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخرجه البخاري ومسلم. الشرط الثامن هو الكفر بما يعبد من دون الله. أيها الأحبة، عبادة الله سبحانه وتعالى لا تتحقق إلا بعد الكفر والبراءة بكل ما يعبد من دون الله. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والبراءة من الشرك وأهله قد دلت عليه كلمة التوحيد فيما تضمنته من النفي والإثبات. فقائل لا إله إلا الله لا بد له من أمرين، الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة من أهل الشرك وأهل الأوثان. ولقد علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال على الأمرين كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما بين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحج ما أقطعها للمنازع. وإلى هنا أيها الأحبة نأتي إلى نهاية حلقتنا وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب

0: سعادتك بتوحيد ربك.
1: سعادتك بتوحيد ربك.
0: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي، يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب. إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

شعبنا اليمني العظيم وكافة القوى الوطنية الالتفاف حول مشروع استعادة الدولة ونبذ الخلافات والمناكفات وتوجيه كافة الجهود لاستعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار لبلادنا.

0: صف واحد خلف هؤلاء الجنود المرابطين والمدافعين والذين يدودون على الجمهورية.
1: كعلماء دين، كشباب، كمرأة، كلنا نعزز التدافع ما بيننا.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: ومأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: مستمعينا الكرام، صباح الخير، صباح البدايات الجميلة والطموحات التي تكبر في داخلنا كل يوم، والإمنيات التي ننتظر منا أو تنتظر منا خطوة واحدة حتى تقترب من الواقع. أهلا بكم في صباح جديد نلتقي فيه عبر أثير إذاعتنا، حاملين لكم كلمات نتمنى أن تجد طريقها إلى قلوبكم وتترك في يومكم أثرا طيبا.
5: إذن أصعب الله صباحكم مستمعين الأعزاء، وكثيرا ما تمضي أيامنا ونحن منشغلون بما علينا إنجازه، ننتقل من مسؤولية إلى أخرى ونفكر في الغد وما يحمله هذا الغد حتى تمر اللحظات دون أن ننتبه إلى ما نتعلمه منها. لكن لو تأملنا تفاصيل أيامنا سنجد أن كل تجربة تترك فينا شيء، موقف يغير نظرتنا أو خطأ يجعلنا أكثر انتباه أو تجربة تكشف لنا أن بعض الأمور تحتاج إلى صبر وبعضها يحتاج إلى قرار. مع مرور الوقت نكتشف أن النضج لا يأتي من عدد السنوات وحدها، بل من قدرتنا على فهم ما يحدث حولنا ومراجعة تصرفاتنا والاعتراف بأننا قد نخطئ وأن بإمكاننا دائماً أن نتعلم ونغير ما يحتاج إلى تغيير.
4: بالطبع أصدقائنا المستمعين، ففي العمل مثلا لا تكفي الرغبة في النجاح ما لم ترافقها رغبة في التعلم وتطوير القدرات، وفي تعاملنا مع الآخرين لا يكفي أن ننتظر منهم أن يفهمونا، بل علينا أن نتعلم كيف نستمع إليهم ونعبر عن أنفسنا بوضوح. وحتى في قراراتنا الشخصية قد نحتاج أحيانا إلى التوقف قليلا وإعادة النظر في الطريق التي أو الذي نسلكه بدلا من الاستمرار لمجرد أننا بدأنا.
5: وهكذا يصبح التطور جزءا من حياتنا اليومية، لا أمر ننتظره في مناسبة معينة، نكتسب خبرة من عملنا وحكمة من تجاربنا وفهما أعمق من احتكاكنا بالناس. الأجمل مستمعين في هذا الصباح أن نصل إلى مرحلة ندرك فيها أن التعلم لا يتوقف وأن الإنسان يستطيع أن يضيف إلى نفسه شيئا جديدا مهما كانت الظروف التي يعيشها. مستمعينا، لعل ما يستحق أن نحمله معنا في هذا الصباح هو أن نمنح تجاربنا فرصة لتعلمنا وألا نمر بالمواقف نفسها دون أن نستفيد منها. الأيام تمضي في كل الأحوال، لكن الفرق أن نتركها تمر فقط أو نخرج منها بمعرفة وخبرة تجعلنا أكثر قدرة على التعامل مع الحياة.
4: إذن مستمعينا الكرام، صباحكم خير وخطوات موفقة، صباحكم عمل مثمر وأفكار متجددة وخطوات تقربكم من أهدافكم وأوقات تجدون فيها ما يسعد قلوبكم وينفع حياتكم. ابقوا معنا فصباحنا يتجدد بكم ومعكم، نمضي بين فقرات متنوعة وأحاديث قريبة من حياتنا ومساحات تحمل المعرفة والفائدة وتمنح هذا الصباح نكهته الخاصة مع قهوة مأربية.
5: إذن سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ محمد فرج. فاصل ونواصل.

0: إليكم من جديد أعزائي المستمعين إلى فقرتنا الصحية، وسنتحدث في هذه الفقرة عن مشروبات الطاقة، نشاط مؤقت ومخاطر تستحق الانتباه. مستمعينا، في خضم الحياة اليومية المزدحمة مع ساعات الدراسة والعمل الطويل، يبحث كثير من عن وسيلة تمنحهم النشاط تساعدهم على مقاومة التعب والنعاس. هنا تنتشر مشروبات الطاقة التي تسوق على أنها تمنح الجسم مزيدا من اليقظة والتركيز، لكن السؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده، هل الشعور بالنشاط يعني بالضرورة أننا نحافظ على صحتنا؟
1: بطبع مستمعنا الكرام، تحتوي مشروبات الطاقة عادة على كميات من الكافيين، وقد تحتوي أيضا على نسب مرتفعة من السكر ومكونات منبهة أخرى، ويعمل الكافيين على تنبيه الجهاز العصبي فيساعد على الشعور باليقظة مؤقتا، لكنه لا يعوض حاجة الجسم للنوم والراحة، ولا يزيل أسباب الإرهاق الحقيقية. وتحذر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة من أن هذه المشروبات قد تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، كما قد تسبب القلق والتوتر واضطرابات النوم، خصوصا عند استهلاك كميات كبيرة منها. وتزداد أهمية هذه التحذيرات لدى الأطفال والمراهقين الذين ينصحون بتجنب مشروبات الطاقة.
0: نعم محمد، كذلك مستمعين، تكمن المشكلة أحيانا في أن الإنسان عندما يشعر بالتعب قد يلجأ إلى مشروب منبه ليواصل يومه، ثم يجد صعوبة في النوم ليلا بسبب تأثير الكافيين، فيستيقظ في اليوم التالي مرهق ويبحث مرة أخرى عن وسيلة تمنحه اليقظة، وهكذا قد يدخل في دائرة من التعب وقلة النوم والاعتماد على المنبهات. لا تتوقف المسألة عند الكافيين وحده، فبعض هذه المشروبات يحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالسكر قد يزيد من مخاطر تسوس الأسنان وزيادة الوزن ومشكلات صحية أخرى على المدى الطويل.
1: بالطبع رحمة، ومن المهم أيضا أعزائي المستمعين ألا نخلط بين مشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية، فهما ليس شيئا واحدا، ولا تعد مشروبات الطاقة خيارا مناسبا لتعويض السوائل أثناء ممارسة الرياضة، ويظل الماء خيارا أساسيا لترطيب الجسم في الأنشطة اليومية المعتادة. فما البدائل الأفضل للحفاظ على النشاط؟ تبدأ الخطوة الأولى بالحصول على نوم كاف ومنتظم، لأن النوم الجيد يساعد على استعادة التركيز والطاقة، كما أن تناول وجبات متوازنة وشرب الماء بانتظام وممارسة النشاط البدني المناسب وأخذ فترات الراحة عند الحاجة، كلها عادات تدعم صحة الجسم وقدرته على أداء مهامه اليومية.
0: بالفعل، إذا شعر الإنسان بالتعب المستمر رغم النوم والراحة، فمن الأفضل ألا يعتمد على المنبهات لإخفاء المشكلة، بل يبحث عن السبب ويستشير مختص صحي إذا استمر التعب. كذلك لا ينبغي أن نقيس نشاطنا بما نشعر به لدقائق بعد تناول مشروب منبه، بل بقدرتنا على الحفاظ على صحتنا وتركيزنا على المدى الطويل. فالجسم له احتياجات لا يمكن تعويضها بمجرد علبة من مشروبات الطاقة. فتذكروا أعزائي المستمعين دائما، النشاط الحقيقي يبدأ من النوم الكافي والغذاء المتوازن، عادات صحية، فلا تجعلوا البحث عن اليقظة المؤقتة سببا في إهمال صحتكم.
1: إذن مستمعينا، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية، نتمنى لكم الشفاء والعافية.

والجعله وطني سوداني. هنا اليمن الجديد، هنا المصانع، هنا الفلاح عاد إلى المزارع. هنا اليمن الجديد، هنا المصانع، هنا الفلاح.

0: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، ونعود إليكم مع فقرة التنمية الذاتية. حديثنا اليوم عن مهارة نحتاج إليها جميعا، سواء كنا موظفين أو طلاب أو ندير مسؤوليات البيت، وهي كيف ننظم يومنا وننجز أعمالنا دون أن نشعر بأن الوقت يسبقنا دائما.
1: صباح الكرام، أحيانا ينتهي اليوم ونحن متعبون، ومع ذلك نشعر أننا لم ننجز ما يكفي، والسبب قد لا يكون كثرة المسؤوليات وحدها، بل الطريقة التي نوزع بها وقتنا ونتعامل بها مع المهام. ولذلك إليكم 4 خطوات عملية يمكنكم تجربتها من اليوم. أولا، اكتبوا 3 مهام أساسية فقط في بداية يومكم، لا تكتبوا قائمة طويلة يصعب تنفيذها. اختاروا 3 أمور مهمة تريدون إنجازها وحددوا ما يجب البدء به. قد تكون مهمة مرتبطة بالعمل أو مشوارا ضروريا أو أمرا مؤجلا في المنزل. بهذه الطريقة يصبح لديكم تصور واضح لما تريدون تحقيقه.
0: ومن هذه الخطوات أيضا، حددوا وقت لكل مهمة بدلا من القول سأقرأ لاحقا أو سأنجز هذا العمل عندما أكون فارغ تماما. حددوا وقت واضح للبدء، خصصوا مثلا 20 دقيقة لمهمة تحتاج إلى تركيز، أو نصف ساعة مثلا لإنجاز عمل منزلي، وعندما يحين الوقت حاولوا البدء دون الانشغال بأمور أخرى.
1: ثالثا، قللوا أعزائي المستمعين المقاطعات أثناء العمل، فإذا كنتم تنجزون مهمة إما ضعوا الهاتف جانبا إن لم تكونوا بحاجة إليه، ووقفوا أو يوقف الإشعارات غير ضرورية لبعض الوقت، ويمكنكم العمل لمدة 25 دقيقة ثم أخذ استراحة قصيرة قبل العودة من جديد. هذه الطريقة تساعد على التركيز خصوصا عندما تتكرر المقاطعات خلال اليوم.
0: كذلك الخطوة الرابعة، راجعوا يومكم قبل النوم، خصصوا 5 دقائق لتسألوا أنفسكم ماذا أنجزت اليوم، ما الذي استغرق وقتا أكثر مما توقعت، وما المهمة التي ينبغي أن أبدأ بها غدا. لا تجعلوا هذه المراجعة وسيلة للوم أو للوم أنفسكم، بل فرصة لمعرفة ما نجح وما يحتاج إلى تعديل.
1: أصدقائي المستمعين، ليس الهدف أن نحول يومنا إلى جدول صارم لا نستطيع الخروج عنه، فهناك ظروف طارئة ومسؤوليات تتغير، وإنما أن نستخدم وقتنا بوعي أكبر ونمنح الأمور المهمة حقها دون أن نستنزف أنفسنا في كل اتجاه. وأجربوا هذه الخطوات ليوم واحد فقط، ثم لاحظوا ما الذي تغير في طريق إنجازكم في طريقة إنجازكم لأعمالكم. وإذا لم تنجح معكم خطوة معينة، عدلوه بما يتناسب مع ظروفكم، فالتنظيم الجيد هو ما يساعدكم على الحياة بصورة أفضل، وليس ما يزيد عليكم الضغط.
0: نعم، إذن كانت هذه خطواتنا العملية في فقرة التنمية الذاتية. نتمنى لكم يوم منظم ووقت مثمر، وإنجاز يترك لكم مساحة للراحة أيضاً.

أهلا بكم إلى موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق الركن محمود الصبيحي إن 14 من أكتوبر ليس مجرد ذكرى نستعيد أحداثها، بل هو عنوان لإرادة شعب رفض الخضوع للاحتلال وآمن بحقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير، فانتفض في وجه الاستعمار البريطاني وصنع بإرادته وتضحيات أبنائه طريق التحرر والاستقلال انطلاقا من جبال ردفان الشماء بقيادة الثائر المناضل راجح بن غالب لبوزة. دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لفك الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على مدينة تعز وينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين فرح الزوبة مع وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة ستيفن دواتي خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي محمد الفقمي ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبد الحميد الخليفة سبل معالجة المتأخرات المالية المستحقة على اليمن، بما يتيح استئناف نشاط الصندوق في البلاد. نفذت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية عمليات استهداف دقيقة ومباشرة باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة. استهدفت مواقع وآليات وتحشيدات وإمدادات وعناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أكدت قيادات في وزارة الداخلية أن ثورة 14 من أكتوبر تمثل محطة مفصلية في تاريخ اليمن الحديث وتجسيدا لإرادة اليمنيين في الدفاع عن الحرية والسيادة والكرامة الوطنية، مشيرة إلى أن أبرز دروسها تتمثل في وحدة الصف وتكامل الجهود الشعبية والمؤسسية وتغليب المصلحة الوطنية وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. استعرض سفير بلادنا لدى تركيا محمد طريق خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة اسطنبول بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين الأتراك والعرب آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن والتطورات المرتبطة بعملية فجر اليمن والجهود الوطنية الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. نهاية الموجز في أمان الله.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عالق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة و

0: الروماتيزم والضغط،
1: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصراً إلى 9 مساءً.
1: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
0: للحجز والاستفسار
1: 718-758-6222، واتساب
0: 777-739-396.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة صباح الصمود، مأرب قلب الصمود ونبض اليمن الشامة. مستمعينا الكرام، حين تذكر الجبال لا تحضر القمم وحدها، بل تحضر الحكايات التي صنعتها الشعوب في أوقات الشدة، وتحضر الأرض التي احتضنت أبناءها فكانوا لها سندا وكانت لهم موطنا وملاذا. وفي قلب هذه الحكاية اليمنية تتقدم مأرب مدينة التاريخ العريق وموطن سبأ وعنوان الصمود في وجه عواصف الحرب وتحديات الزمن.
1: مستمعينا الكرام، مأرب ليست مجرد اسم على خارطة اليمن ولا مدينة تختصرها أخبار المواجهات، إنها أرض ضاربة الجذور في أعماق التاريخ، شهدت حضارة بنت السدود أو بنت السدود وشقت قنوات الماء وحولت قصوة البيئة إلى قصة ازدهار وعمران. ومن إرث الأجداد تستمد مأرب اليوم معنى البقاء، ومن ذاكرة الأرض تستلهم قدرتها على النهوض كلما اشتدت المحن. أما جبال مأرب وسهولها فقد غدت جزءا من مشهد تختبر فيه الأرض والإنسان قسوة الظروف، غير أن قيمة هذه الأرض لا تقاس بما شهدته من معارك، بل بما يطمح إليه أبناؤها من أمن واستقرار، وبما يستطيعون بناءه من حياة تحفظ الكرامة وتصون المستقبل.
0: مأرب يا ذاكرة سبأ وامتداد التاريخ، إن شموخك لا تسرده الجبال وحدها، بل يسرده الإنسان الذي يتمسك بأرضه ويعين جاره ويؤمن أن الوطن لا يبنى بالخوف والانقسام، بل بالتعاون والعدل والعمل. وتظل حماية المدنيين وصون الحقوق وتخفيف معاناة المتضررين مسؤوليات لا تقل أهمية عن أي تحدي يواجه البلاد. مستمعينا الكرام، من مأرب تتجدد رسالة إلى اليمن كله، أن الأوطان لا تحفظها صلابة الصخور وحدها، بل تحفظها وحدة أبنائها ووعيهم وقدرتهم على تحويل المحنة إلى بداية جديدة. فلتبقى مأرب قلبا نابضا بالحياة وبيئة للأمل وموطنا يتطلع أهله إلى أيام يسودها السلام. تحية لمأرب أرض التاريخ وشاهد الصمود، وتحية لكل يد تبني ولكل قلب يزرع الأمل. فحين يصمد الإنسان من أجل الحياة يصبح الوطن أكثر قدرة على النهوض.
1: إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة صباح الصمود.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد وصولا إلى فقرة وعي وطن حريب ومأرب في ذاكرة أكتوبر حين تداخلت مسارات الثورة. مستمعينا الكرام، ليست كل البصمات الوطنية محفورة في المكان الذي انطلقت منه الشرارة الأولى، فبعضها يمتد عبر الحدود الجغرافية وتحفظه مواقف الرجال وحكايات المدن وشهادات الذين عاشوا التحولات الكبرى وصنعوا جانبا من أحداثها. في ذكرى 14 من أكتوبر والتي احتفى بها شعبنا اليمني يوم أمس، نتوقف اليوم عند حريب، البوابة الماربية المتاخمة لشبوة، لنستعيد صفحة من تاريخ الترابط بين النضال الجمهوري في شمال اليمن والكفاح ضد الاستعمار البريطاني في جنوبه.
1: نعم، تكشف شهادات تاريخية نشرتها صحيفة 14 أكتوبر عن أهمية محور حريب ومأرب عموما في أحداث السنوات الأولى لثورة 26 من سبتمبر عام 1962، وعن تداخل مسارات الجمهوريين مع مناطق بيحان وعين وما شهدته تلك الجهات من تحركات ومواجهات ومساندة متبادلة. وتذكر إحدى تلك الشهادات أن مجموعات من الجمهوريين تجمعت في العبدية ثم انتقلت إلى أبلح وعراش، وأن هذه المجموعات ضمت رجالا من مناطق وقبائل متعددة من بينها بيحان والعوالق وآل الوحادي وبكازم، كما تتنازل شهادات أخرى إسهام قيادة مأرب في دعم ثوار من مناطق الجنوب قبل اتساع الدعم المقدم إلى جبهة ردفان.
0: هذه الوقائع مستمعينا الأعزاء كما تريدها الشهادات المنشورة تكشف عن مشهد تاريخي لم تكن فيه الحدود السياسية التي عرفتها البلاد لاحقا حاجزا أمام تداخل المصائر، فقد التقت في تلك المرحلة قضايا الدفاع عن الجمهورية في الشمال مع تطلعات التحرر من الاستعمار في الجنوب، وتقاطعت مسارات رجال قدموا من مناطق مختلفة. ومن المهم هنا أن ندرم العلاقة الوثيقة بين ثورة 26 من سبتمبر التي قامت عام 1962 وثورة 14 من أكتوبر التي انطلقت من ردفان عام 1963، فهما حدثان مرتبطان وإن اختلفا في ظروفهما وبدايتهما، لكن المصادر التاريخية تشير إلى وجود صلات بين مساراتهما السياسية والعسكرية وإلى أدوار متبادلة بين قوى وشخصيات من الشمال والجنوب.
1: ومن هذه الزاوية تستحق حريب ومأرب أن تحضر في الذاكرة الوطنية بوصفها جزءا من مسرح الأحداث. تأتي أهمية توثيق ذاكرة حريب ومأرب مستمعينا وجميع روايات كبار السن والوثائق المحلية حتى تكتمل صورة الأدوار التي أدتها هذه المناطق في مرحلة مفصلية من تاريخ اليمن. مستمعينا، إن بصمة مأرب في هذه الحكاية تكمن في موقعها ضمن المشهد الوطني الأوسع وفي الروابط التي جمعت مسارات الثورة والجمهورية والتحرر عبر مناطق متجاورة، وهنا تتوزع في ذاكرة اليمن صفحات تستحق البحث والإنصاف، صفحات لا تكتمل إلا حين نمنح كل منطقة مكانها ونثمن الدور الذي قامت به. إذن مستمعينا، هذا كل ما لدينا في هذه الفقرة، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم من جديد.

0: أعزائي المستمعين، من جديد وإلى فقرتنا الاجتماعية. فثقافة الاعتذار، لماذا يصعب علينا أن نقول أخطأت؟ في كثير من العلاقات مستمعين لا تكون المشكلة في الخطأ، بل في الطريقة التي نتعامل بها مع هذا الخطأ، فقد تنتهي مواقف بسيطة بخلافات طويلة، تتسع المسافات بين الأصدقاء والأقارب، ليس لأن الخطأ كان كبيرا، بل لأن أحد الأطراف لم يستطيع أن يقول كلمة واحدة أعتذر.
1: أصدقائي المستمعين، لماذا يجد بعض الناس صعوبة في الاعتراف بأخطائهم؟ ولماذا يشعر البعض أن الاعتذار انتقاص من مكانتهم؟ وكان الاعتراف بالخطأ يعني الضعف أو الهزيمة؟ في الحقيقة يخلط بعض الناس بين الكرامة والعناد، وبين قوة الشخصية والإصرار على الموقف مهما كانت نتائجه، فيعتقدون أن التراجع عن الخطأ يقلل من قيمتهم أمام الآخرين، فيلجؤون إلى التبرير أو تجاهل المشكلة أو تحميل الطرف الآخر مسؤولية أو مسؤولية ما حدث. لكن الاعتذار الصادق لا ينتقص من الإنسان، بل يعكس قدرته على مراجعة نفسه وتحمل مسؤوليات تصرفاته واحترام مشاعر الآخرين. فالإنسان الناضج ليس من لا يخطئ، وإنما من يدرك خطأه ويسعى إلى إصلاحه.
0: نعم، لنتأمل كم من صداقة انتهت بسبب كلمة جارحة، وكم من خلاف عائلي استمر أيام ربما سنوات، بينما كان من الممكن أن تخف حدة هذا الموقف باعتذار صادق أو حوار هادئ يعيد الأمور إلى نصابها. مع ذلك مستمعينا، الاعتذار الحقيقي لا يقتصر على قول سامحني ثم تكرار الخطأ، فالاعتذار مسؤولية، ويكتمل عندما يتبعه تغيير في السلوك ومحاولة جادة لعدم تكرار الأذى. أما الاعتذار الذي يستخدم فقط لإسكات الطرف الآخر دون اعتراف أو تغيير، فإنه يفقد كثيرا من معناه. من المهم أيضا أن نفهم أن الاعتذار لا يعني قبول الإهانة ولا التنازل عن الحقوق ولا تحمل مسؤولية أخطاء لم نرتكبها. يمكن للإنسان أن يعتذر عن كلمة قاسية مع احتفاظه بحقه في الاختلاف، وأن يعترف بخطئه دون أن يتخلى عن الكرامة.
1: بالطبع مستمعنا الكرام، لنجعل الاعتذار ثقافة حاضرة في بيوتنا وبين أصدقائنا وفي أماكن عملنا. عندما نخطئ فلنمتلك الشجاعة للاعتراف، وعندما يعتذر إلينا الآخرون بصدق فلنمنح أنفسنا فرصة لفهم ما حدث، دون أن يعني ذلك أن علينا نسيان كل شيء فورا. فالكلمات قد تترك أثرا طويلا في النفوس، لكن الكلمة الطيبة والاعتذار الصادق قادران على فتح باب أغلقه الغضب. وتذكروا دائما، ليس القوي من ينتصر في كل خلاف، بل من يمتلك الحكمة ليعرف متى يتمسك بموقفه، ومتى يعترف بخطأه، ومتى يمد يده ليعيد علاقة تستحق أن تستمر.
0: إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم من جديد.

0: يصل الجميل إلى الغابة أو فقرة المنوعات الغابة بدلا من المدرسة، تجربة تعليمية جديدة للأطفال في تركيا. مستمعينا نأخذكم فيها اليوم إلى تجربة تعليمية مختلفة تخرج بالأطفال من مقاعد الدراسة التقليدية إلى عالم الطبيعة الواسع، حيث تصبح الأشجار كتاب مفتوح، تتحول التربة والنباتات والكائنات الصغيرة إلى دروس حية يتعلم منها الأطفال بالمشاهدة والتجربة. في تركيا تحديدا في مدينة بولو شمال غرب البلاد، انطلقت مبادرة تعليمية تحمل اسم مدرسة الغابة لتمنح الأطفال فرصة اكتشاف العالم من حولهم بطريقة مختلفة تجمع بين التعلم واللعب والاستكشاف.
1: طبعا مستمعينا الكرام، المبادرة افتتحت في 14 من سبتمبر الماضي على مساحة تبلغ نحو 30,000 متر مربع، وتستقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 12 سنة بالتعاون مع مديرية التربية الوطنية في الولاية. وهنا لا يجلس الطفل طوال الوقت أمام السبورة، بل يتعلم كيف يزرع البذور ويتعرف على أنواع التربة ويراقب الحشرات ويفهم دور المياه أو دورة المياه، ويكشف العلاقة بين النباتات والحيوانات والإنسان ضمن 8 محطات تعليمية صممت لتقريب المعرفة من واقع الحياة. وترتكز المدرسة على شعار اكتشف جرب وشارك، وهو ما يعكس فكرة أساسية في التعليم، فالمعلومة التي يراها الطفل أمامه ويشارك في تجربتها بنفسه قد تترك أثرا أعمق من معلومة يقرأها في كتاب دون أن يختبرها عمليا. ولا تتوقف التجربة عند التعرف على الطبيعة، بل تمتد إلى تعليم الأطفال كيفية حماية الغابات والوقاية من الحرائق والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدراك أثر السلوك البشري في البيئة.
0: نعم، تكتسب هذه المبادرة أهمية إضافية في وقت تقضي فيه أعداد متزايدة من الأطفال ساعات طويلة أمام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، لتقدم لهم فرصة للتفاعل المباشر مع العالم الحقيقي، تنمية فضولهم، قدرتهم على الملاحظة والتفكير. بحسب القائمين على المشروع، جاءت الفكرة بعد دراسة تجارب تعليمية مشابهة في عدد من الدول والاستعانة بمتخصصين في التربية والتعليم البيئي، مع توجه لتوسيع هذا النموذج إلى مناطق أخرى في تركيا. مستمعين الأعزاء، ربما تحمل هذه التجربة رسالة تستحق التأمل. التعلم لا يبدأ دائما من الكتاب، ولا تنتهي المعرفة عند باب الفصل الدراسي. أحيانا تكفي بذرة صغيرة يزرعها الطفل بيدي أو حشرة يراقب حركتها، ولتفتح أمامه بابا واسعا من الأسئلة والاكتشاف. حين يتعلم الطفل كيف يفهم الطبيعة يحافظ عليها، فإنه لا يكتسب معلومات فحسب، بل يبدأ في بناء إحساس بالمسؤولية تجاه البيئة التي يعيش فيها.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام.
1: نعم نعود إليكم إلى فقرة بصمات صامدة. فأطفال اليمن شموخ يصون الحلم ويرفض الكهنوت. مستمعينا في عيون أطفال اليمن حكاية أكبر من أعمارهم، فيها براءة الطفولة وشموخ الإنسان وإصرار جيل يتطلع إلى غد لا تحكمه الخرافة ولا تصادر فيه الأحلام باسم الحق الإلهي المزعوم. إنهم الأطفال يريدون مدرسة تفتح أبوابها وكتابا ينير عقولهم ووطنا تتساوى فيه الفرص ويكون فيه المستقبل ثمرة العلم والعمل للامتياز الموروث والتمييز.
0: نعم أصدقائنا المستمعين، رغم ما خلفته الحرب من معاناة وما فرضته ظروف النزوح والفقر من أعباء، لا تزال في عيون أطفال مأرب واليمن عموما لمعة أمل لا تنطفئ في مدارسهم وفي أنشطتهم وفي إصرارهم على التعلم. تتجلى رغبتهم في حياة كريمة ورفضهم لكل مشروع ينتقص من حقهم في التفكير والاختيار أو يريد أن يجعل الطفولة وقودا للصراعات والعقول أسيرة لفكرة واحدة. إن شموخ هؤلاء الأطفال لا يحتاج إلى شعارات كبيرة، يكفي أن نرى طفلا يتمسك بكتابه وآخر يعبر عن حلمه بثقته وثالثا يرفع علم وطنه بفخر. ففي هذه التفاصيل تتجسد رسالة واضحة: اليمن يتسع لجميع أبنائه ولا مستقبل له إلا بالعلم والمواطنة والعدالة، بعيدا عن الكهنوت والتمييز وادعاء الحق في حكم الناس باسم السلالة.
1: وهنا تبرز مسؤولية المجتمع والمؤسسات، فالأسرة تغرس قيم الكرم والحوار، والمدرسة تبني العقل الناقد وتحمي حق الطالب في المعرفة، والمؤسسات الحكومية مطالبة بتوفير التعليم والرعاية والحماية. فيها تسهم المنظمات والمبادرات المجتمعية في دعم الأطفال النازحين والأشد احتياجا وتأمين فرص عادلة للتعلم والنمو. مستمعين الكرام، إن مواجهة الفكر الكهنوتي لا تكون بحرمان الأطفال من طفولتهم، بل بتحصين عقولهم بالمعرفة، تعريفهم بحقوقهم، تعليمهم أن قيمة الإنسان بما يقدمه لا بما ينسب إليه من سلالة أو امتياز. فكل طفل يتعلم وكل موهبة تجد من يرعاها وكل مدرسة تفتح أبوابها هي خطوة نحو يمن أكثر حرية وعدل. عيون أطفالنا يكبر الأمل، وبالعلم والوعي تصان الجمهورية ويبنى وطن لا وصاية فيه على العقول ولا امتياز فيه إلا على العمل، إلا بالعمل والكفاءة.
0: إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. نتمنى أنكم تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بما سمعتموه. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وشارك في الإعداد الزميل أحمد الجبري، وكان معكم من التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. ألقاكم في حلقة قديمة قريبا في أمان الله.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجدرات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

0: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج ما وراء المثل. في هذه الحلقة سنخوض إياكم مع بعض الأمثال الشعبية التي اخترناها لكم. سوف تستمعون إلى عدد من هذه الأمثال، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام. نبدأ بالمثل الأول اللي يقول الغربة كربة. هذا هو أحد الأمثال البدوية واليمنية المشهورة، يقولون الغربة كربة. هذا المثل الشعبي البليغ يلخص معاناة المغترب في كلمتين فقط: الغربة كربة. الغربة تعني البعد عن الوطن، البعد عن الأهل، والكربة تعني الحزن، تعني المشقة، تعني التعب. كربة، نعم، هكذا هو المعنى بالنسبة للمثل الغربة كربة. حين يبتعد الإنسان عن وطنه، يبتعد عن الأرض مسقط رأسه، عن جذوره، عن أهله، يبتعد عن لغته الداخلية، يبتعد عن ذاكرته وذاكرة الطفولة، ذاكرة التاريخ. حين يضيق حال المغترب من الغربة يستشهد دائما بهذا المثل في تصوير حجم معاناته، فيقول الغربة كربة، أي أن الغربة بعد، مشقة، تعب، هم دائم. الغربة كربة. قد عبر أحد الشعراء عن هذه المعاناة بأبلغ الكلمات، فقال أحدهم: ما من غريب وإن أبدى تجلده إلا تذكر عند الغربة الوطن. أي أن المغترب مهما أظهر من صبر وقوة وتحمل، فإن قلبه يظل مشتاقا لوطنه. وقال خير الدين الزركلي: إن الغريب معذب أبدا، إن حل لم ينعم وإن ضعنا. فالمغترب مستمعي الكرام يظل غريبا حتى لو عاش في أغنى البلاد. وقال شاعر آخر: وأقل ما يلقى الغريب من الأذى أن يستذل وقوله مكذوب. دائما تجد الغريب والمغترب يعني في حالة انكسار، في حالة ذل، حتى قوله مكذب كما قال الشاعر: وأقل ما يلقى الغريب من الأذى أن يستذل وقوله مكذوب. الغربة كربة. وقال علي بن نضر: أرى غربة الإنسان أخت وفاته، ولو نال فيها منتهى طلباته. هذا المثل الغربة كربة يضرب لبيان مستوى و الحد الذي يصل إليه المغترب من الأذى ومن التعب، يضرب لبيان مساوئ الغربة وما تسببه من أثر مؤذ على المغتربين. الغربة كربة.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، والآن نستمع إلى مثل آخر من أمثالنا الشعبية لهذا اليوم وفي هذه الحلقة. مثل شعبي يقول: تذكر مراغدها وحنت، والبعض يقول: تذكر مراعيها وحنت. مراغدها أو المراعي هو جمع مرغد، والرغد سعة العيش، سعة في العيش، وهي تسمية تطلق على المراعي الخصيبة. هذه التسمية دائما وأبدا يقولون أنها رغدة، عندما يشوفون المراعي وفيرة وكثيرة وكثيفة يقولون مراغد، وهي تسمية تطلق على المراعي الخصيبة التي ترعى فيها المواشي، فتسمن لوفرة الرعي الخصيب والنعمة، حتى سار المرعى كأنه روضة غناء مراغد. والحنين هو صوت تعبر به الإبل عن إحساسها إذا فقدت حوارها وأرادت العودة إلى ديارها. كتذكر مراغدها وحنت، هذا المثل الجميل يستوحي صورته من عالم الإبل، حيث تذكر الإبل دائما تذكر مراعيها الخصبة، فتحن إليها بأصوات الحنين والشوق والحزن. وكذا الإنسان المغترب حين يتذكر ديار الصبا وأيامه الجميلة في وطنه، يحن ويذوب ويشتاق. كذكر هكذا الإبل تذكر المراغد، تذكر مراعيها وحنت. والحنين هو الوجه الآخر للغربة، هو رد الفعل العاطفي عن البعد. وقد تغنى الفنان أبو بكر سالم بهذا المعنى حين قال: وويح نفسي لا ذكرت أوطانها حنت. ويقول الشاعر: أحن إلى أرض الحجاز وحاجتي خيام بنجد دونها الطرف يقصر.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، ونختم وإياكم حلقتنا بالمثل القائل: من حبه الله رزقه في وطنه. هكذا يقول المثل: من حبه الله رزقه الله في وطنه. هذا المثل يعبر عن نظرة مختلفة للغربة، حيث يرى أن من علامات رضا الله على الإنسان أن يرزقه في بلده، في وطنه. إذا قد الله جمع بينك وبين وطنك وبين الرزق، فالرزق أبرك لك في وطنك. نعم، بين الأهل، بين الأحباب، أن يضطر للاقتراب، ما عاد يحتاج أن تقترب ما دام رزقك هنا في الوطن. كما أنه يحمل ثمن دعوة ضمنية للرضا ولحب الوطن وللسعي فيها. من حبه الله رزقه في وطنه، فالرزق في الوطن ليس فقط مالا وراحة واستقرار وطمأنينة، نعم، إنه حتى رزق تجتمع بالأحباب والأهل والأصحاب والأولاد. هذه هي من أكبر النعم. إذا جمع الله وأعطاك رزق في وطنك وانت بين أهلك وأحبابك، فهذا من أعظم الرزق. إذا المستمعي الكرام، الغربة كربة والحنين نار، والرزق في الوطن نعمة. هكذا يعني الأمثال الشعبية تتحدث، وهكذا عبر التراث عن مشاعرنا حين نبتعد وحين نشتاق وحين نحلم بالعودة، وهكذا تبقى هذه المشاعر شاهد على ارتباط الإنسان بوطنه وأهله.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

اكبروا رغم الجراح واستبشري بالنصر يا تعزي الكفاح. نصر تشعشع نوره في كل ساح برجالك الأحرار من حملوا السلاح.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل فكرة خطوة نحو المعرفة.
1: خطوة نحو المعرفة.
0: برنامج كتاب في حلقة، نستكشف معكم معالم وحقيقة التاريخ اليمني، ونوجز أهم ما كتبه المؤلفون.
1: ونوجز أهم ما كتبه المؤلفون.
0: كتاب في حلقة من إعداد ياسر البيحاني، إخراج مجاهد بن سليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كتاب في حلقة. وموضوع حلقتنا لهذا الأسبوع هو كتاب حقائق جديدة عن الانطلاقة الأولى لثورة 14 من أكتوبر. مستمعين الكرام، كتاب حقائق جديدة عن الانطلاقة الأولى لثورة 14 من أكتوبر من تأليف محمد عباس ناجي الضالعي، صدرت الطبعة الأولى منه عام 2002 عن دار الكتب العامة بصنعاء. يتكون الكتاب من 238 صفحة تحدثت كما يأمل المؤلف عما أغفلته كثير من المراجع من تفاصيل ليوم تفجير ثورة 14 من أكتوبر وأحداث المواجهات لذلك اليوم. كما تحدث الكاتب عن تكاتف الشعب اليمني شماله وجنوبه للحفاظ على ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 التي قضت على النظام الإمامي، والتي تعتبر منطلقا وطنيا عظيما لتفجير ثورة 14 من أكتوبر عام 1963. ويعتبر الكتاب بما يحتويه من معلومات تدوين لفترة تاريخية قصيرة من تاريخ ثورة اليمنية تمثلت في عام واحد تقريبا من سبتمبر 62 إلى أكتوبر 63، مع التركيز على وقائع ليلة الأحداث واستشهاد المناضل راجح غالب لبوزة. مستمعين الأعزاء، تعتبر ثورة 14 من أكتوبر عام 1963 من أهم الأحداث التاريخية في اليمن، حيث شكلت انعطافا تاريخيا في حياة الشعب اليمني، وحررت شعبنا وأرضنا من التبعية للمستعمر البريطاني، حيث أن هذا الحدث التاريخي الهام والعظيم يعد الترجمان لمسيرة الحركة الكفاحية والنضالية التحررية التي خاضها شعبنا اليمني من أعالي جبال ردفان الشماء ضد المستعمر البريطاني من أجل حياة العزة والكرامة والحرية، ومن أجل الحفاظ على استقلالية سيادته وعزته وكرامته وتحقيق آمال وطموحات الشعب اليمني. وكثيرة هي الأسماء التي دونها تاريخ النضال اليمني عبر مراحله المختلفة التي خاضها اليمنيون ضد القوى الاستعمارية والملكية المستبدة في شطري اليمن، إلا أن هناك أسماء نقشت أحرفها بذهب ودونت بأحرف ناصعة على صفحات التاريخ اليمني العظيم، لتظل الأجيال تقرأها وتنحني الجباه إجلالا وإكراما لها عند كل ذكرى. من بين هذه الأسماء المناضل والشهيد البطل راجح بن غالب لبوزة، أسد ردفان وفارس الثورة الأكتوبرية الذي استطاع أن يشعل فتيل الثورة من جبال ردفان في صباح 14 من أكتوبر من عام 1963، هو ومجموعة من رفاقه. مستمعين الأعزاء، تحدث الكاتب في الفصل الأول عن الانتفاضات الوطنية التي مهدت للثورة، فمنذ اللحظات الأولى ليوم 19 من يناير عام 1839، والتي احتل فيها المستعمر البريطاني مدينة عدن الباسلة، جابها الشعب اليمني هذا الاحتلال بكل الوسائل الممكنة لديه، رغم عدم وجود توازن وتكافؤ بين الطرفين. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اتخذ هذا النضال طابعا تصعيديا مستمرا، نتيجة للمد التحرري العالمي في كثير من مناطق العالم، لا سيما بعد انتصار ثورة 23 من يوليو في مصر. وازداد ذلك في خريف العام 1956، عندما قامت مصر بتأميم قناة السويس وزحف إسرائيل بقواتها وبدعم بريطاني وفرنسي على مصر. تلك الأحداث أيقظت الحس الوطني العربي، واشتعل فتيل التصعيد ضد القوات البريطانية في عدن. وخلال ذلك وجد الأحرار من أبناء الشمال فرصة لدعم المقاومة الجنوبية والتصعيد من الأعمال المناهضة للاستعمار. وقامت إذاعة صنعاء والقاهرة بشن هجمات إعلامية نارية تمثلت في التحريض المكشوف وإعلان التمرد ضد الاستعمار البريطاني. وفي الأعوام التي تليها توالت الانتفاضات ضد القوات البريطانية في مناطق متعددة. وأثناء ذلك جهزت السلطات البريطانية قوات برية وجوية للمواجهة، واشتبكت مع الثوار وارتكبت أبشع الجرائم، قصفت القرى والمدن وأحرقت المزارع والمواشي، لكنها لم تقضي على الثورة بل ازداد فتيلها. مستمعين الأعزاء، في القسم الثاني من الفصل الأول يتحدث الكاتب عن البدايات الأولى لنضال أبناء ردفان. فمنذ عام 1881 قام أهل قطيب بما فيهم أهل الثمير بمقاومة القوات البريطانية وفرض الضرائب على القوافل والمسافرين في حردبة والحبيلين. حاولت القوات البريطانية تأديبهم، لكنها جوبهت بمقاومة شرسة ورفض أهل ردفان الانصياع لأوامرها. فقامت القوات الجوية البريطانية بقصف منازلهم ومزارعهم، واستمر القصف لمدة طويلة. تكرر ذلك الحادث الذي قام به الثوار في تصعيد مستمر طيلة الأعوام التالية، حتى توجت جهودهم بالانتصار على الاستعمار بثورة 14 من أكتوبر. وفي كل مرة تعاود الطائرات البريطانية قصفها لقراهم ومزارعهم. وخلال ذلك كانت هناك العديد من المحاولات لعقد هدنة جرى خلالها توقيع اتفاقيات عدة، مثل محاولة الشيخ علي حسن الأخرم وسلطان لحج وقيامهم بتوقيع اتفاقية مع القوات البريطانية، ومحاولة تلبية الشروط التي وضعتها السلطة البريطانية لوقف القصف. وكانت الشروط في جميع الاتفاقيات الموقعة تتمثل في تسليم المطلوبين ودفع غرامات مالية، وإلى جانبها أيضا تسليم عدد من الأسلحة. وكان رفض أهالي ردفان تسليمهم المطلوبين يعتبر العائق الذي منع تنفيذ جميع الاتفاقيات. في بداية عام 1956، مستمعين الأعزاء، بدأت السلطة في شمال اليمن وأبرز القيادات الثورية من الأحرار بدأوا في تقديم البذور الأولى لدعم انتفاضات أبناء الجنوب. لكن الاستعمار والاستبداد له شكل واحد، فبعد أن تصالح الإمام مع البريطانيين وعلى ضوء ذلك التفاهم أوقف دعمه للمقاومة الجنوبية، وعمل على الحد من تقديم الأحرار الدعم للمقاومة الجنوبية. لكن المقاومة ظلت على تواصل وتنسيق مع تجمع الأحرار في الشمال، وظل الأحرار يقدمون كل ما بإمكانهم لدعم المقاومة الجنوبية. ولذلك قابلت المقاومة الجنوبية وفاء الأحرار في الشمال بالوفاء، وهذا ما يوضحه الضالعي في القسم الثالث من الفصل الأول من كتابه، حيث يتحدث عن مشاركة أبناء ردفان في الدفاع عن ثورة 26 من سبتمبر عام 1962. فعند إعلان قيام ثورة السبتمبرية عبر إذاعة صنعاء عبرت الجماهير اليمنية عن فرحتها بهذا الحدث العظيم، إلا أن تعبير الجماهير في الجنوب المحتل من قبل الاستعمار البريطاني آنذاك له طابع متميز، فجر طاقات الشعب الوطنية. كانت فرحة الشعب في الجنوب بثورة سبتمبر كبيرة جداً، نتيجة لإدراكهم أن الجنوب لا يمكن أن يتحرر من الاستعمار ما لم يتغير الوضع في الشمال. وقتها بدأت طلائع المتطوعين من أبناء الجنوب بالتوافد للمشاركة في الدفاع عن ثورة سبتمبر ضد القوات الملكية الإمامية، وتوجهت من ردفان مجموعتان. كانت المجموعة الثانية تحت قيادة الشيخ الثائر راجح بن غالب لابوزة وبرفقته أكثر من 100 مقاتل، انطلقوا تارة سيرا على الأقدام وتارة يتم ترتيب وسائل نقل لهم حتى وصلوا إلى الحديدة، وهناك تم تسليحهم بأسلحة شخصية نوع كندا، وأسندت لهم مهمة الدفاع عن قريتي الوعلية والفتاح في حجة بعد أن تم تقسيمهم إلى مجموعتين. خاضوا هنالك معارك ضارية إلى جانب إخوانهم من أبناء الشمال والقوات المصرية ولمدة تزيد عن 4 أشهر. مستمعينا الأعزاء، في الفصل الثاني من الكتاب يسرد لنا المؤلف نصوص وثائق تاريخية مهمة ارتبطت بمجريات الأحداث في ذلك الوقت ومرحلة تشكيل وتأسيس الجبهات والأحزاب والقوى والهيئات الوطنية التي نشطت في العمل الوطني من أجل تحرير جنوب الوطن من الاستعمار البريطاني. فقد عقد في فبراير عام 1963 بدار السعادة في صنعاء مؤتمر للقوى الوطنية يضم أكثر من 100 ممثل للوطنيين المستقلين وممثلي تنظيم الضباط الأحرار وقادة حركة القوميين العرب، وتم التوصل في المؤتمر إلى اتفاق حول توحيد جميع القوى الوطنية في جبهة موحدة، وأقر الرأي على تسمية هذه الجبهة بجبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل. كان قحطان الشعبي عضوا في المكتب السياسي الذي شكله المؤتمر قبل أن يصبح زعيما للجبهة القومية عام 1963 وأول رئيس للجنوب بعد الاستقلال في 30 من نوفمبر عام 67. وقد حظيت هذه الجبهة بدعم الرئيس عبدالله السلال ودعم القيادة المصرية وحركة القوميين العرب. مستمعينا الأعزاء، احتوى القسم الثاني من هذا الفصل الوثيقة المقدمة إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة، حيث كان قد صدر قرار الأمم المتحدة الخاص بتشكيل لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة في الدورة 16 لهيئة الأمم المتحدة التي عقدت في نهاية عام 1960. وفي أبريل من عام 1963 عرضت قضية الجنوب اليمني أمام لجنة تصفية الاستعمار، وفي نهاية مايو من العام نفسه زارت صنعاء لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، فاستغل أبناء الجنوب المتواجدون في صنعاء زيارة هذه اللجنة ونظموا مظاهرة حاشدة خرج أعضاء لجنة تقصي الحقائق لاستقبال المتظاهرين، وسلموا لأعضاء اللجنة مذكرة ألحقت بها معاهدة اتحاد الجنوب العربي مع الحكومة البريطانية التي وقعت عام 1959. ويورد الكاتب نص المذكرة والمعاهدة باعتبارهما وثائق تاريخية هامة في نضال الشعب اليمني ضد المستعمر البريطاني. مستمعينا الكرام، في القسم الثالث يتحدث الكاتب عن أول بيان يدعو إلى تحقيق الجبهة القومية والذي صدر بعد 7 أيام من تقديم المذكرة للجنة تقصي الحقائق عبر البيان عن رفضه لاتحاد الجنوب العربي واعتبره شكلا من أشكال الحكم البريطاني للجنوب، وأكد على أن الشعب اليمني في الجنوب سيواصل نضاله من أجل التحرر وتحقيق وحدته مع الشمال، ودعا إلى قيام جبهة تضم كل القوى الوطنية المؤمنة بالحرية والوحدة. وأعلن البيان عزم قطاع القبائل دخول المعركة إلى جانب جميع القوى الوطنية لمواجهة الاستعمار. ويتحدث الكاتب عن المراحل الأولى لتأسيس الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل، ففي منتصف العام 1963 بدأ ضغط القوى الملكية المدعومة من قوى الرجعية والاستعمار يزداد على الثورة في شمال الوطن، فعقد في شهر يونيو اجتماع بين أبناء الجنوب وأبناء الشمال في منزل القاضي عبد الرحمن الإرياني. تم الاتفاق على فتح جبهة قتالية في عمق أراضي الجنوب من أجل تخفيف الضغط على الثورة. وفي مطلع شهر أغسطس، أعزائي المستمعين، عاد ممثلو حركة القوميين العرب فرع الجنوب إلى تعز، وبدأ التشاور لتشكيل لجنة للكفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني، وحصلت الجبهة على التسمية النهائية لها، وهي الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل. مستمعين الأعزاء، أواخر مارس من العام 1963 هب أكثر من 300 مقاتل ردفاني لمساندة الثورة السبتمبرية على مجموعتين، كان قتالهم في جبال حجة مشرفا وفي قريتي الوعيل ومفتاح. سجلت المجموعة التي قادها لبوزة أروع انتصاراتها، شهداء وجرحى كثر سقطوا ليعودوا بعد 3 أشهر إلى صنعاء بعد أن أعلن من هناك عن تأسيس الجبهة القومية لتحرير الجنوب. أصدرت ذات الجبهة بيانها التحرري، كان لبوزة من جملة الموقعين عليه. التقى بعدها وأصحابه بالرئيس عبد الله السلال وقحطان الشعبي، وتم الاتفاق على فتح جبهة في ردفان على أن يتولى هو قيادتها. في الفصل الثالث من الكتاب مستمعين الأفاضل، يتحدث المؤلف عن عودة الثوار إلى ردفان نهاية أغسطس من العام 1963، وحين علم ني ميلن الضابط السياسي البريطاني بذلك، أرسل إلى لبوزة ومجموعته وطلب منهم تسليم أنفسهم وأسلحتهم ودفع 500 شلن غرامة على كل فرد كضمانة لعدم عودتهم إلى الشمال. رد الأخير عليه برسالة قوية أرفقها بطلقة رصاص. المستمعون الأعزاء، لبوزة الثائر الأمي الذي لا يجيد الكتابة إلا باللغة البندقية أملى لكاتب رسالته عبارات مختزلة خالية من مفردات المهادنة. قال فيها: لم نعترف بكم ولا بحكومة الاتحاد المزيفة، وإن حكومتنا هي حكومة الجمهورية العربية اليمنية، ونحذركم من اختراق حدودنا، وأرفقها بطلقة رصاص. استشاط الضابط الإنجليزي غضبا، تقدم في اليوم التالي صوب ردفان، فما كان من الثوار إلا أن تمترسوا فوق جبل البدوي المطل على الحبيلين لتدور في صبيحة يوم الاثنين 14 من أكتوبر من العام 1963 مواجهات عنيفة بين الطرفين، انتهت قبل أن ينتصف ذلك النهار بارتقاء لبوزة شهيدا عن 64 عاما متأثرا بشظايا قذيفة مدفعية. أذاعت إذاعة صنعاء وصوت العرب النبأ الفاجعة، وفوق قبر الشهيد تعاهد الثوار على مواصلة المشوار. اختاروا ولده بليل قائدا لهم، وجعلوا من وادي دبسان مسقط رأسه مقرا لعملياتهم. مثلت لحظة استشهاد لبوزة بداية حقيقية لمرحلة الكفاح المسلح جميع الكيانات الجنوبية المسلحة اعتبرتها كذلك، فيما أصدرت الجبهة القومية بيانا حماسيا جاء فيه: ونعاهد راجح بن غالب أن نخوض المعركة حتى النصر مهما كانت التضحيات، وهو ما كان. مستمعينا، في يوم الاثنين 14 من أكتوبر عام 1963 استشهد راجح غالب لبوزة كما ذكرنا، وهو يخوض معركة عسكرية تاريخية ضد الاستعمار البريطاني، وبرصاصات بندقيته وقطرات دمه بدأت ملحمة تاريخية لتحرير الجنوب اليمني المحتل، بعد أن كان هو الصانع الأول لهذا التاريخ المشرف. هكذا هم المناضلون، صناع التاريخ في شمال اليمن وجنوبه، يحدوهم التوق للحرية والعزة والكرامة والوحدة الوطنية. توجوا نضالهم بالقضاء على الإمامة بثورة سبتمبر والتحرر من الاستعمار بثورة أكتوبر. هؤلاء هم من يخلد التاريخ أسماءهم وينقش بطولاتهم بأحرف من ذهب. هم صناع المجد والحرية والعزة والكرامة للشعب. هم من بذلوا الغالي والرخيص من أجل عزة ورفعة ووحدة هذا الوطن، فلهم منا كل الإجلال والاحترام، وبهم يفخر الوطن. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. قدمنا لكم خلالها قراءة في صفحات كتاب حقائق جديدة عن الانطلاقة الأولى لثورة 14 من أكتوبر، وهذا الكتاب من تأليف محمد عباس ناجي الضالعي. أشكركم على كرم المتابعة. تقبلوا تحايا طاقم البرنامج. كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، في التقديم رشيد المليكي، في الإخراج مجاهد سليم، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي والإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحفظه. أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل فكرة خطوة نحو المعرفة. خطوة نحو المعرفة. برنامج كتاب في حلقة، نستكشف معكم معالم وحقيقة التاريخ اليمني، ونوجز أهم ما كتبه المؤلفون.
1: ونوجز أهم ما كتبه المؤلفون.
0: كتاب في حلقة، إخراج مجاهد بن سليم، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

أهلا بكم إلى نشرة 11 ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نستعرض فيها أبرز الأخبار وأهم التطورات خلال الساعات الماضية. نبدأها بالعناوين. الخنبشي ثورة 14 أكتوبر محطة وطنية في مسيرة النضال والتحرر من الاستعمار. الحكومة تطالب بتحرك أممي عاجل لفك الحصار عن تعز. قواتنا المسلحة تنفذ 2309 عمليات استهداف لمواقع وآليات وتحشيدات وعناصر ميليشيا الحوثية الإرهابية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي إن ثورة 14 أكتوبر الخالدة تمثل محطة وطنية في مسيرة النضال والتحرر من الاستعمار واستعادة الإرادة الوطنية وبناء الدولة. وأكد الخنبشي في تصريح صحفي بمناسبة العيد الوطني 63 لثورة 26 أو لثورة 14 من أكتوبر المجيدة أن هذه المناسبة تستحضر التضحيات الجسيمة التي سطرها المناضلون وما قدموه من قوى في الشهداء والجرحى في سبيل التحرر والاستقلال وترسيخ حق الشعب في الحرية والكرامة، مشددا على أن الوفاء لتلك التضحيات يقتضي استلهام قيم الثورة في تعزيز التلاحم الوطني وصون المكتسبات والعمل على بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار والتنمية. هذا وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على عدالة القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية ووطنية ومحورية تستوجب معالجة منصفة ومسؤولة تستوعب تطلعات أبناء الجنوب وحقوقهم المشروعة وتضمن حضورها في أي تسوية سياسية شاملة من خلال حوار جاد يفضي إلى حلول عادلة ومستدامة بعيدا عن الإقصاء والتهميش وبما يعزز الشراكة الوطنية ويحفظ أمن البلاد واستقرارها. هذا وحي الخنبشي الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في جبهات العز والكرامة ضمن عملية فجر اليمن، مثمنا تضحيات منتسبيها في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره، مؤكدا أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية والأمنية بما يسهم في استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن وحماية المواطنين. دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لفك الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة تعز وينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق. جاء ذلك في رسالة بعثتها وزيرة الخارجية والمغتربين الدكتورة أفراح الزوبة إلى الأمين العام المتحدة ورئيس مجلس الدولي والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بشأن التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في محافظة تعز جراء تصعيد ميليشيات الحوثية الإرهابية. وحذرت وزيرة الخارجية من أن التصعيد الحوثي الأخير وتضييق الحصار على تعز وقراها ينذر بكارثة إنسانية تطال أكثر من 4 ملايين نسمة بين محاصرين داخل المدينة ونازحين من المديريات المتضررة كالشمايتين والمواصل الوصول المستدام للغذاء والوقود ومياه الشرب دون عوائق إضافة إلى تعزيز آليات الرصد والتوثيق والمساءلة لحفظ أدلة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. هذا ودعت الرسالة إلى اتخاذ موقف دولي واضح إزاء أي ممارسات تستهدف حرمان السكان المدنيين من مقومات الحياة أو توظيف احتياجاتهم الإنسانية وسيلة للضغط أو فرض الأمر الواقع. هذا وجددت الحكومة اليمنية التأكيد على التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإنسانية والحقوقية والشركاء الإقليميين والدوليين وتقديم ما يتوفر لديها من بيانات ومعلومات ذات صلة والعمل على تسهيل جهود الاستجابة الإنسانية بما يسهم في تخفيف معاناة السكان وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
نفذت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية 2309 عمليات استهداف دقيقة ومباشرة باستخدام الطيران الحربي وطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة. استهدفت

وقع آليات وتحشيدات وإمدادات وعناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان أن الجهد النيراني أسهم في تفكيك أنساق الدفاع المعادية وإسكات مصادر النيران وشل مراكز القيادة والسيطرة وعزل المواقع الأمامية وضرب التحشيدات والاحتياطات ووسائط الإمداد وتهيئة الظروف لاقتحام التحصينات وتوسيع نطاق الاختراق والتقدم. هذا وأشار العقيد النزيلي إلى تحييد نحو 1250 عنصر من عناصر ميليشيات الحوثية الإرهابية وتدمير وإعطاب أكثر من 460 آلية وعربة ووسيلة عسكرية. ولفت إلى أنه في محافظة تعز وصلت الضربات الجوية المركزة والكمائن المحكمة استهداف أرتال الميليشيات الحوثية وتعزيزاتها واستنزاف قدراتها وإفشال محاولاتها لتعويض خسائرها وإعادة تنظيم قواتها. وهبت القوات المسلحة بالمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية حماية أبنائهم من حملات التجنيد والزج بهم في معاركها والابتعاد عن المواقع والتجمع العسكرية ومناطق الاشتباك، مؤكدة أن باب العودة الآمنة والعفو المعلن من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة ما يزال مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال ويعود إلى أهله ووطنه. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة مقابل التزام قواتنا بقواعد القانون الدولي الإنساني وقصر عملياتها على الأهداف العسكرية المشروعة، تواصل ميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في تعز في سلوك يجسد استخفافها بحياة المدنيين وعدم اكتراثها بالقوانين والأعراف الدولية ومحاولتها نقل أثر خسائرها العسكرية إلى المواطنين ومساكنهم. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي محمد الفقمي ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبد الحميد الخليفة اليوم سبل معالجة المتأخرات المالية المستحقة على اليمن بما يتيح استنزاف أو استئناف نشاط الصندوق في البلاد. وناقش اللقاء المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك خيارات إعادة جدولة المديونية بما يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى تمويل استكمال سد حسان في محافظة أبين قبل موسم الأمطار حفاظا على الأعمال المنجزة. وأكد رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني لليمن ومساندته في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية الأخرى. إلى ذلك بحث الوزير الفقمي ومحافظ البنك المركزي مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز سبل تسريع تمويل المشاريع ذات الأولوية وتعزيز الدعم الموجه لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية للتصعيد الحوثي الأخير وتهديداته للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد الفقمي أهمية تسريع اعتماد المشاريع العاجلة خصوصا في مجال الأمن الغذائي والخدمات الأساسية وتعزيز حضور البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن داعيا إلى إبداء مرونة أكبر في إدارة محفظة المشاريع بما يتيح إعادة توجيه المخصصات نحو تلبية احتياجات النازحين والمناطق المتضررة. استعرض سفير بلادنا لدى تركيا محمد طريق خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة اسطنبول بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين الأتراك والعرب آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن وتطورات المرتبطة بعملية فجر اليمن والجهود الوطنية الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وقدم السفير طريق إحاطة شاملة حول تطورات المشهد اليمني وأهمية عملية فجر اليمن التي أعلن انطلاقها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باعتبارها خطوة مهمة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الذي نفذته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

الحكومة تطالب بتحرك أممي عاجل لفك الحصار عن تعز. قواتنا المسلحة تنفذ 2309 عمليات استهداف لمواقع وآليات وتحشيدات وعناصر ميليشيا الحوثية الإرهابية. مستمعينا، في ختام نشرتنا نتقبل خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الأستاذ محمد فرج، في أمان الله.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصحة.

أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
3: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
2: إشراف عام علي الحواني.
3: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، والذي نتناول فيه مفردات تراثنا غير المادي المتعلقة بالحرف التقليدية والمشغولات اليدوية، ونحاول من خلال حلقات هذا الموسم أن نوثق لهذه المفردات ونسهم في الحفاظ عليها من الاندثار والضياع. في حلقتنا لهذا اليوم معنا الوالد ناصر محمد الهاجري من مديرية العبدية، سيحدثنا عن الصناعات الجلدية وعن المصنوعات الجلدية وكيف كانوا يستفيدوا من الجلود التي يحصل عليها من البهائم، من الأغنام ومن الإبل أيضا ومن البقر، ويستفيدوا منها في حياتهم بشكل عام. أهلا وسهلا بك.
1: الله يحييك. والله كان عندما يذبحوا المعزة يسووها للنع، والضينة يسووها خطاط، يقولوا لها خطة. فالمعز يذبحوه لما ينجح وخرزوه وسووه خرب، ويسووا منه مسب، ويسووا القربة الصغيرة يسموها قربة، يعني أصغر من الخرب شوية.
2: المروة؟
1: لا، هذا غير القربة.
2: هذا قربة ثانية؟
1: ايه، غير هذا واحدة ثانية.
2: كلهن يصنعوهن من
1: كلها من جلود المعزة. المعزة.
2: طيب كيف بعد ما يخرجوا، بعد ما مثلا يسلخوا رأس الغنم، ولا كيف يجروا هذه السفرة، كيف
1: يسووا بها؟ يسووا لها، لا يقول لها قلقة.
2: قلقة؟
1: أيوة. تبعد الشعر مرة ولا تخلي حاجة،
2: تبعدها تملط الشعر،
1: تملط الشعر لها تخليه صافي. وقفا يسوي فيه قرب وطرحه فيه، لا مروة، يقولوا له مروة، ودفنوا بحجار يوم يومين، ورجعوا حفرة ورجعوا ايه لب ماء، يسوي له ماء ايه في غرقة صامح نظيف صامح، ودفنوه يومي
2: في ماء ولا كيف؟
1: لا، يسلم فوقه وهو مدبوغ بقرب، ويخلوه يومين وخرج.
2: وش فائدته؟
1: يقوي الجلد، يخلي الجلد قاسي قوي.
2: يقوي
1: ايه ماكن. وقفاء يخرجوه وصعدوه للصانع وصنعه وسواه غرب، ويسوي
2: صافي من الشعر،
1: صافي من الشعر والدسمه والكل قد نظيف. وسووا فيه مكان ما كان يسوى تانكي، اليوم ما كانوا الا يسوى غرب،
0: يعني اوعيه الماء زمان كانت محصوره على الغروب فقط،
1: كلها على الجلود، على جلود الغنم، ما بش لا تانكي ولا قدر ولا اي حاجه،
2: ما قد معهم اي اواني من هذا الاواني الجديده،
1: ما معهم
2: لا لا لا اواني معدنيه ولا بلاستيكيه ولا غيرها،
1: اعتمادهم الا على الجلد،
2: جلود
1: في كل شيء، وفي خراز الحزام وفي الحيش وفي كل شيء على الجلد،
2: كلها اوعيه
1: جلديه، حق غنم حق البقر يسووها حلي مكان الصند اللي يسووه من البقر.
0: ايش كانوا يسموها هذا النوع من الاحذيه؟ ايش كانوا يسموه؟
1: سموه الحذاء.
0: في بعض المناطق يسموه رقيص.
1: لا، عندنا يسموها حذاء، قلت هي ماشي حذاء.
2: كلها مصنوعه من الجلد كامل،
1: كلها من الجلد كامل، ولا في شيء مختلف، كلها جلود.
0: ايضا الاحزمه وحلي النساء كلها
1: الجهاز جلدوه من حق الغنم. الجهاز يعملوا لها الجلد وكل شيء،
0: يعني هذه الجلود المستخدمه لتجليد الاجهزه مأخوذة من جلود الأغنام فقط؟
1: من جلود الأغنام، نعم.
0: ما تصلح لها الجلود الأخرى، مثلا جلود البقر والإبل؟
1: قال لها حق غنم، حق غنم صغار، زيد من الغنم الصغار.
2: المعز؟
1: هذا حق الجلود. أيوة،
2: المعز
1: والله الضان، مهم منها صغيرة.
2: أيوة.
0: ليش صغيرة؟
1: عشان يكون رطب،
2: رطوبة الجلد،
1: رطب في الجلد يكون ناعم، رطب يتجلد به الجهاز ويكون رطب. أما الماء يحب القاسي.
0: طيب هل هناك استخدامات أخرى مثلا للجلود في غير هذه الاستخدامات، مثلا أوعية الماء في الأحزمة والجهز والأحذية، هل هناك استخدامات أخرى؟
1: أيوة، كان حق الضين، حق الضان هذا يستعملوه، يدبغوه، وبعد ما يدبغوه يشرقوه لما يبس، وجا الصانع وصنع خطة.
0: وش الخطة هذه؟
1: خطة يدفوه بها مكان البطانية، اليوم يعملوها دفء
2: مكان البطاني.
1: مكان البطاني هيك اللي ما بالله معك خطاط ولا تلقى قطبة بطانية.
2: ما قد شيء.
1: ما قد شيء إلا فقط.
2: كيف يصنعوا هذا الخطة؟
1: يصنعوها بالصانع، يصنعها يلسك واحدة في واحدة في واحدة.
2: صفر.
1: صفر. وقفا يلوي عليها طباب هكذا.
2: يلوي عليها إيش؟
1: طباب يسموه. طباب.
2: كيف هو هذا الطباب؟
1: ما هو من حق مز ماشي فيه شعر صافي.
2: جلد.
1: جلد. يلوح عليها لاوي لاوي يقبضها.
2: يخيطوه.
1: يخيطوه.
2: سموه طباب.
1: ابل وقعت خطه يا ابوي يدفوا فيها ثلاثه ولا اربعه مع
2: كم عدد السفر ذي يصنعوا منها الخطه الواحده؟
1: عدد 12 حبه. 12 حبه وتقع خطه.
2: خطه 12
1: سفره. 12
2: سفره.
1: هذا من حق الضان مش من حق المعز. اما المعز هي ما حق الشرب والجهز والهذا.
2: طيب هل هناك استخدامات أخرى للجلود غير هذه الاستخدامات التي ذكرت؟
1: ما هي إلا هذا. كانوا يسووا قراع
2: قرعة
1: للنسوان بدل ما يسوون بالأيام شنطة. أيوة يسووا لها قرعة وسووتها في ضارع وتوكلت على
2: الله. وش تسوي فيها؟
1: سمن حقها مثل ثوبها ولا حاجات ولا تعمل فيها مكان ما تسي الشنطة ماشي شناط. ما بالله هذا إضافة لذلك الجراب.
2: وشو الجراب هذا؟
1: الجراب يطرحوا على رفع هؤلاء في الفولة داخل السمان حقهم دي في البيت.
2: حق البيت؟
1: ايه.
2: إذن هذا الجراب وعاء جلدي كبير.
1: وعاء جلدي كبير يصنع من أربعة هدمان. يصنعوا أربعة
2: يخيطوها لبعضها البعض.
1: ايه بالله يلسكوا لبعضها البعض واصغروا ثمان من قدام ولفلفوا الحاجات حقهم لا داخله.
2: يسموه جراب.
1: جراب ويسووا عليه قفل ومكانه.
2: هذا بدل الخزانة اليوم.
1: بدل المخزن اليوم ولا بدل الشنطة الكبيرة حق السامان حق البيت. الجراب هذا يسموه جراب. ومنه المرايح فلا شبات قاع حريوة يسووا لدين وسووا فيه ودع وسووا العلاقة وقع وإنه ما شاء الله.
2: يعني يغلفوا به المراية هذا.
1: يغلفوا به المراية وقفا يسوي فيها ودع زينة زي
2: هذاك الودع ذي يدو من البحر.
1: أيوة يسوي فيها ودع
2: يزينوا به المراية.
1: يزينوا به المراية وسووا لها علاقة مزينة وحلقوها في الديوان وإنها ما شاء الله.
2: غير الجراب هل هناك أوعية أخرى؟
1: عاد في حق الطحين يسموها المزود.
2: مزود.
1: أيوة
2: هذا الحفظ الطحين.
1: هذا الحفظ الطحين يسووا من اثنين من اثنين دمان.
2: اثنين.
1: أيوة.
2: مع بعض.
1: مع بعض. هاو سووا فيها الطحين. يطحنوا وسوه فيها.
2: ويحكموا يحكموا صناعته.
1: أبب بالات ماشي يدخلها ولا يقاربها.
2: لحفظ الطحين.
1: لحفظ الطحين أيوة. كذلك بديال الهندول دي اليوم. كانوا يعملوا ميزب يتكون من ثلاثة هدمان. ويسووا له من قفاه ترواسة يقولوا لها. وضبطوها وسووا له حلق وسووا فيه حبل وأنه هندول من أبدع ما يكون وهو جلد.
2: هذا تسميه إيش؟ ميزب.
1: يسميه الميزب. نعم مزب. بدل ما هو هندول يسميه مزب. ما كانت كلها اعتمادات على الجلد ما غيرها ولا شيء.
2: يصنعوا هذا الميزب من الجلد.
1: من الجلد.
2: يزينوه بأي شيء ولا يخيطوا؟
1: يسووا له ودع مثل المراية.
2: المراية.
1: ايوه ويسووا له ذبل يذبلوه منه من لديم وطلع معه كلام شرف
2: وعلى معاليق.
1: على معاليق. نعم.
2: وش علقوه فيه؟
1: بحبل من حق
2: فين؟
1: من حق الغنم.
2: الى فين؟
1: ما هل يسوي حبل يقع في ظهر الواحد لا بيمشي ولا يعلقه في العسال
2: عاسيل.
1: عاسيل علقوهم فيهم وخلاص.
2: بدل الهندول اليوم المهد حق
1: كانوا يسووه قد عاد بعضهم دي يسوي اليوم
2: عاد يستخدم اليوم موجود.
1: عاد بعضهم يسويه اليوم. نعم. عاد هم يستحمدوا فيه من أول. عاد هم اليوم يصلحون.
2: عاد هم يصلحوه للآن.
1: نعم.
2: عاد شيء اسمه صناع يصنعوه اليوم موجودين.
1: عاد فيه بعضهم تلقى في المئة واحد يصلح. وبعدين هم يحبوهن أحسن من الحديد.
2: أفضل من الحديد.
1: أيوة.
2: لأنها جلد طبيعي.
1: طبيعي ولا يبق الجاهل ولا يوجعه ولا شيء.
2: إذن يكون مريح للطفل.
1: أي نعم. ويسووا له بداخله سفرة من حق الغنم سوى تحته وإنه ما شاء الله كأنه سفنج
2: يعني
1: مهدوا للطفل؟ اي مهدوا له وقع من هذا حق الغنم سفرة، يقولوا لها سفرة.
2: سفرة
1: اي بالله.
0: إذن مستمعينا الأكارم، في حلقتنا هذه من برنامجكم خزانة التراث تعرفنا مع الوالد ناصر محمد الهجري على أنواع الصناعات الجلدية التي كانت تستخدم في المجتمعات المحلية في محافظة مأرب، والوالد ناصر محمد الهجري من مديرية العبدية، وكانت هذه الصناعات الجلدية رائجة لديهم وكانوا يستخدمونها في حياتهم اليومية، مثل الأوعية التي تستخدم في المنازل، سواء كانت أوعية الأغراض المنزلية أو الأوعية التي تستخدم لحفظ المياه أو في صناعة الحلي أو الأحزمة والجهز، وأيضا في صناعة ما يسميه الميزب، ويسمى في بعض المناطق بالمزب، وهو المهد أو مهد الطفل أو ما يسموه البندول. ختاما في هذه الحلقة ننوه لكم مستمعينا الأكارم أن هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا، ويسرنا في نهاية هذه الحلقة أن نهدي الوالد ناصر محمد الهجري هذه الهدية المتواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبا. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
4: كنتم مع برنامج خزانة التراث
5: من إخراج نصر الأغبس.

أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عالق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج علمني القرآن. أيها الإخوة المستمعون، علمني القرآن أنه إذا جاءنا فاسق بنبأ فلنتبين، وذلك لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة لحمزة وغيره: فتثبتوا، والمعنى واحد. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه أيها الإخوة المستمعون الكرام آية عظيمة، عظيمة الصلة بواقع الناس، وازدادت الحاجة إلى التنويه بها في هذا العصر، وذلك لما اتسع فيه وسائل نقل الأخبار. فأنت تشاهد اليوم عالم الأخبار المتسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعدد الذي كل يوم، والتكنولوجيا الحديثة تفجر لنا بابا من أبواب عالم التواصل. فهذه الآية الكريمة التعليمية الربانية جاءت ضمن سياق الآداب العظيمة التي أدب الله بها عباده في سورة الحجرات، حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية الكريمة سبب نزولها أيها الإخوة المستمعون توارد المفسرون على ذكره، وخلاصة هذا السبب أن الحارث ابن ضرار الخزاعي رضي الله عنه، وهو سيد بني المصطلق، لما أسلم اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث له في وقت اتفق عليه جابيا يأخذ منه زكاة بني المصطلق. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه خاف، فرجع من منتصف الطريق، فاستغرب الحارث بن ضرار تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغرب تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت ذاته لما رجع الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى الحارث الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الحارث بن ضرار في الطريق، فقال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد ابن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته البتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسول؟ قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله. قال فنزلت الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انتهى الحديث مختصرا. وقد روى الإمام أحمد بسند لا بأس به ويعضده الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر على أنها نزلت في هذه القصة، وجاءت في قراءة سبعية كما قلنا فتثبتوا. وهذه القراءة تزيد الأمر وضوحا، فهي تأمر عموم المؤمنين بالتثبت حينما يسمعون خبرا لا بد أن يتحققوا بأمرين: الأول التثبت من صحة الخبر، والثاني التبين من حقيقته. فإن قلت فهل بينهما فرق؟ الجواب نعم، لأنه قد يتثبت الخبر ولكن لا يدرى ما وجهه. ولعلنا نوضح ذلك بقصة وقعت فصولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مسجده ليوصل زوجته صفية رضي الله عنها إلى بيتها، فرآه رجلان فأسرع المسير فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. فلو نقل ناقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة في سواد الليل لكان صادقا، لكنه لم يتبين حقيقة الأمر، وهذا هو التبين. وهذا مثال قد يواجهنا يوميا، فقد يرى أحدنا شخصا دخل بيته والناس متوجهون إلى المساجد لأداء صلاتهم، فلو قيل إن فلانا دخل بيته والصلاة قد أقيمت لكان هذا القول صوابا، لكن هل تبين سبب ذلك؟ وما يدري، فقد يكون الرجل لتوه قادم من سفر وقد جمع جمع تقديم فلم تجب عليه الصلاة أصلا، أو لغير ذلك من الأعذار. وهذا مثال آخر قد يواجهنا مثلا في شهر رمضان، قد يرى أحدنا شخصا يشرب في نهار رمضان ماء أو عصيرا أو يأكل طعاما في النهار، فلو نقل ناقل أنه رأى فلانا من الناس يأكل أو يشرب لكان صادقا، ولكن هل تبين حقيقة الأمر؟ قد يكون الرجل مسافرا وأفطر أول النهار فاستمر في فطره على قول طائفة من أهل العلم في إباحة ذلك، وقد يكون أيها المستمعون الكرام قد يكون مثلا مريضا وقد يكون ناسيا إلى آخر تلك الأعذار. ولهذا أيها الإخوة هذه الآية الكريمة العظيمة لها دلالات أخرى، منها مثلا أن خبر العدل مقبول غير مردود، اللهم إلا إن لاحت قرائن تدل على وهمه وعدم ضبطه فإنه يرد، وأيضا أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة، وإنما أمر بالتبين، فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق ولو أخبر به من أخبر. كذلك أنها تضمنت ذم التسرع في إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، ولقد عاب ربنا تبارك وتعالى هذا الصنف من الناس كما في قوله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وأيضا أن في تعليل هذا الأدب بقول أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ما يحيي بخطورة التعجل في تلقي الأخبار عن كل أحد، خصوصا إذا ترتب على تصديق الخبر طعن في أحد أو بهت له. فإذا تبين هذا المعنى فإن من المؤسف جدا أيها الإخوة المستمعون أن يجد المسلم خرقا واضحا من قبل كثير من المسلمين لهذه الآية الكريمة التعليمية العظيمة المحكمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. وازداد الأمر واتسع مع وسائل الاتصال المعاصرة كأجهزة الجوال والإنترنت وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وأعظم من يكذب عليه من الناس في هذه الوسائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم نسبت إليه أحاديث وقصص لا تصح عنه، بل بعضها كذب عليه، لا يصح أن ينسب لأحد الناس فضلا عن شخصه عليه الصلاة والسلام. ويلي هذا الأمر في خطورة التسرع في النقل عن العلماء، خصوصا العلماء الذين ينتظر الناس كلمتهم ويتتبعون أقوالهم، وكل هذا محرم لا يجوز. فإذا كنا أمرنا في هذه الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن كنا أمرنا أن نتحرى ونتثبت من الأخبار عموما، فإنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق ورثته أشد وأشد. ومثل ذلك يقال في النقل عما يصدر يعني عن ولاة أمور المسلمين وعن خواص المسلمين ممن يكون لنقل الكلام عنهم له أثره. فالواجب أيها الإخوة المستمعون الكرام، الواجب علينا التثبت والتبين قبل أن يندم الإنسان، ولا تساعة مندم. ولا يقتصر أيها الإخوة تطبيق هذه الآية القرآنية الكريمة والقاعدة القرآنية إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا على ما سبق ذكره، بل هي قاعدة يحتاجها الزوجان والآباء مع أبنائهم والأبناء مع آبائهم. وكم يا لله من بيت تقوضت أركانه بسبب الإخلال بهذه التعاليم القرآنية. هذه رسالة أيها الإخوة قد تصل إلى جوال أحد الزوجين، فإن كانت من نصيب جوال الزوجة وطلع الزوج عليها سارع إلى الطلاق قبل أن يتثبت من حقيقة هذه الرسالة، التي قد تكون رسالة أصلا طائشة جادة أو هازلة جاءت من مغرض أو على سبيل الخطأ. وقل مثل ذلك في حق رسالة طائشة جادة أو هازلة تصل إلى جوال الزوج فتكشفها الزوجة فتتهم زوجها بخيانة أو غيرها، فتبادر إلى طلب الطلاق قبل أن تتثبت من حقيقة الحال. ولو أن الزوجين أعملا هذه الآية الكريمة فتبينوا فتثبتوا لما حصل هذا كله. وإذا انتقلت أيها المستمع الكريم إلى ميدان الصحافة أو غيرها من المنابر الإعلامية وجدت عجبا من خرق سياج هذا الأدب، فكم من تحقيقات صحفية بنيت على خبر إما أصله كذب أو ضخم وفخم حتى صور القراء على أن الأمر بتلك الضخامة والهول، وليس الأمر كما قيل. لهذا الواجب على كل مسلم على كل مؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتمثل هذا الأدب القرآني الذي أرشدت إليه هذه الآية القرآنية الكريمة فتبينوا فتثبتوا حتى لا يقع فيما لا يحمد عقباه. ولذلك أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة العظيمة فيها فوائد كبيرة، ويمكن أن نأخذ منها يعني الفوائد التربوية ونأخذ منها الإرشادات العظيمة، وهي أن وجوب التثبت من الأخبار وعدم الوثوق بخبر الفاسق الخارج عن طاعة الله، وكذلك وجوب التريث قبل الحكم على الأشخاص لمجرد سماع الأنباء خشية الظلم والعدوان عليهم. نحن نعلم أيها الإخوة المستمعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع للمؤمنين، فلا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يقطع بأمر دونه. كذلك من ما ترشد إليه هذه الآية الكريمة وجوب الإصلاح بين طوائف المؤمنين عند حصول النزاع خشية تصدع الصف وتفرق الكلمة. أيضا إذا بغت إحدى الطائفتين على الأخرى ولم يمكن الإصلاح وجب قبر الفتنة بحد السيف. والمؤمنون إخوة جمعتهم رابطة العقيدة والإيمان، وهذه الرابطة أقوى من رابطة النسب. كذلك يجب على المؤمنين مقاومة أهل البغي إبقاء لوحدة الأمة ودفعا للظلم عن المستضعفين. إذن إخواني الكرام، لا شك ولا ريب أن هذه الآية الكريمة إذا جاءكم فاسق، الفاسق هو الخارج من حدود الله، والفسق في أصله موضوع لما يدل على معنى الخروج، وسمي الفاسق كما يقول العلماء فاسقا لانسلاخه عن الخير. والفسق العصيان والترك لأمر الله والخروج عن طريق الحق، ومنه قوله سبحانه وتعالى ففسق عن أمر ربه. والفواسق من النساء الفواجر. ولذلك أيها الإخوة الكرام، إن جاءكم فاسق بنبأ عظيم له نتائج خطيرة فلا تقبلوا قوله، حتى تتثبتوا وتتحققوا من صدقه لتأمنوا العاقبة. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لماذا يا رب؟ حتى لا نصيب الناس بجهالة فنصبح على ما فعلنا نادمين. فالجهالة بمعنى أنه أن نصيبهم بسبب جهالة أمرهم، فعند ذلك نندم، والندم الغم على وقوع شيء مع تمني عدم وقوعه، يقال ندم ندما وندامة وتندم أي أسف. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يأخذ بهذه القاعدة الإيمانية القرآنية الربانية في حياته، فلا يتسرع في مجرد السماع. لو أن ولدا من أولادك جاء وقال يا أبتي أخي فلان عمل كذا، لا تتسرع على طول وتحكم عليه وتنفذ الحكم عليه مباشرة. كذلك الزوجة لو جاءتك بخبر عن فلان أو علان عن ولدك أو عن بنتك أو عن أقاربها أو عن أحد، خذ من هذا الخبر لكن لا تبادر بالحكم، تبين من ذلك. فلربما يكون الذي نقل قد حرف الكلام وقد زيفه وقد أضافه، أو كان قليل السمع، أو يعني عنده سوء فهم لما قيل. فعند ذلك ينبغي أن يعني نترسم هذه الآية الكريمة القرآنية في حياتنا، فلو طبقناها مع أبنائنا، مع زوجاتنا، مع بناتنا، مع جيراننا، مع إخواننا، لسدنا وفزنا ونجحنا وحصل بيننا من الالتئام ومن المحبة ومن الأخوة من التناصح، وسرى بيننا المحبة والتعاون والإخاء. لماذا؟ لأننا تبينا وتريثنا في الحكم، فلم نصدر أحكاما جزافا كما يفعل البعض. فعند ذلك ولا تساعة مندم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع سنة. إلى الملتقى في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن. برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
4: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. نطل عليكم اليوم في هذا المساء من إذاعة مأرب، وفي أي وقت تستمعون له إلى البرنامج وإعادته. نقول لكم أعزائي المستمعين، لكل إنسان نصيب مختلف من القدرات والفرص والمواهب، لكن السؤال ليس دائما ماذا نملك، بل ماذا صنعنا بما نملك. ومن هنا يأتي سؤال حلقتنا اليوم، ماذا صنعت بما أعطاك الله؟ سؤال قد يجعلنا ننظر إلى أنفسنا بطريقة مختلفة تماما. سنخوض هذه الحلقة في هذه الرحلة لنعرف ماذا صنعنا بما أعطانا الله من هبات وفرص وقدرات ومواهب، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. عدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين بعد هذا الفاصل القصير في برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. كما تحدثنا قبل الفاصل أن عنوان هذه الحلقة هو ماذا صنعت بما أعطاك الله. هذه الرحلة وهذه الحلقة ستكون مع ضيفتي هنا في الاستوديو، الناشطة المجتمعية دبي أحمد، أستاذة دبي أحمد. مرحبا بك وأنرتينا في هذه الحلقة، وبإذن الله حلقة نافعة لجميع المستمعين.
2: حياكم الله جميعا، سعيدة بتواجدي جدا في هذا المكان الرائع حيث صوت المرأة، وبإذن الله أن نقدم رسالات واعية يستفيد منها المجتمع
1: إن شاء الله. إذن أعزائي المستمعين، اليوم مساحة للتأمل والمراجعة واكتشاف ما قد يكون قريب منا وما ننتبه إليه. فهذا يصل بنا إلى المحور الأول، ونعرف فعلا ماذا صنعنا بما أعطانا الله، اكتشاف النعم والقدرات. أستاذة دبي، لماذا ينشغل الإنسان أحيانا بما ينقصه أكثر من انتباهه للشيء الذي يمتلكه بالفعل؟ لماذا دائما لدينا يعني قلة وعي في اكتشاف النعم والقدرات التي نملكها حقا؟
2: نعم، أعتقد الإنسان بطبيعته يلاحظ الشيء الغائب أكثر من الشيء الموجود. فبالتالي أحيانا إحنا نمتلك نعم كثيرة ونعم عظيمة، لكن تصبح بالنسبة لنا مجرد عادية، فنبدأ نشعر أن ما عند غيرنا هو أفضل وأكبر وأجمل مما عندنا. لكن المشكلة ليست دائما في قلة النعم، وإنما أننا اعتدنا عليها لذلك لم نعد نراها.
1: صحيح.
2: وأحيانا مجرد أن تتوقف وتسأل نفسك ماذا أملك الآن، ماذا أستطيع أن أفعل، تتغير نظرتك للحياة بالكامل.
1: صحيح، إذن فعلا ممكن أن الإنسان ينشغل في التركيز على ما ينقصه ويرى الكمالية في حياة الآخرين، ولا ينتبه إلى الأشياء الفعلية الموجودة في حياته والقدرات والنعم. فإذا وصلنا للنقطة الثانية أستاذة دبي، كيف تستطيع المرأة بالذات اكتشاف مواهبها وقدراتها الحقيقية بعيدا عن تقييم الآخرين لها؟ نعلم أن المرأة قد تواجه في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذه الفترة في اليمن مهام أو مسؤوليات متعددة، في بعض الأحيان تصل إلى إعالة الأسرة، إضافة إلى التربية، إضافة إلى تنمية قدراتها إذا تفرغت لذلك. فكيف تستطيع المرأة، إذا تحدثنا بشكل عام، الإنسان عفوا بشكل عام والمرأة بشكل خاص، كيف نستطيع اكتشاف هذه المواهب والقدرات الحقيقية بعيدا عن تقييم الآخرين والنظر إلى حياة وكمالية الآخرين؟
2: أنا أقول بالنسبة للمرأة بأن تعطي نفسها فرصة لتجرب، لأن هناك بعض النساء لا يعطين نفوسهن للتجربة، لأن الموهبة ما تجي دائما في شكل واضح من البداية. أحيانا نكتشف موهبتنا من شيء نفعله بسهولة بينما يراها الآخرون صعبا. أحيانا إنك تعمل الشيء وتستمتع فيه وفي نفس الوقت استمرارية، لأن البعض يبدأ في البداية متحمس ويكون عنده شغف وكذا، فبالتالي مع مرور الوقت خلاص انتهى شغف عنده. فأنا أقول أنها الموهبة تكتشف من شيء نعمله بسهولة أو أن نستمر فيه.
1: إذن صحيح ممكن أنها تحتاج منا جهد أكثر وتحليل أكثر إلى ذواتنا. فإذا انتقلنا إلى نقطة أخرى أستاذة دبي، هل الموهبة وحدها كافية لصنع النجاح، أو أم أن القيمة أو قيمتنا تظهر فيما نفعله بها؟ يعني هل الموهبة وحدها كافية لصنع النجاح، أم هناك قيمة أخرى لها تظهر فيما نفعله بها؟
2: أبدا الموهبة وحدها ليست كافية.
1: لأنه
2: الموهبة ليست النهاية وإنما هي البداية. ممكن شخص يمتلك مواهب كبيرة جدا، لكن إذا ما طورها واستخدمها تظل مجرد إمكانية. فالقيمة الحقيقية للموهبة تظهر متى؟ تظهر عندما تتحول من شيء بداخلك إلى شيء تنتفع به أنت وكمان ينتفع به المجتمع. لكن العمل وحده هو من يصنع الفرق.
1: صحيح، إذا فعلا ممكن أن الموهبة تكون موجودة عند شخص لا يعمل على ذاته ونفع نفسه أو البيئة المحيطة به، فتندثر هذه الموهبة ولا تكون لامعة، على عكس الشخص الذي يعمل على مهارة معينة.
2: نعم.
1: إذا وصلنا لنقطة أخرى، كيف يتغير شعور الإنسان تجاه حياته عندما ينتقل من سؤال لماذا لم أحصل على هذا أو على ذلك إلى كيف أستثمر ما لدي؟
2: طبعا سؤال حلو جدا وتوجه لي في عدة مجالات.
1: فأنا
2: أقول سؤال لماذا لم أحصل وحده يخليك واقف عند الشيء أنت الذي فقدته أو أنت لم تحصل عليه من الأساس.
1: صحيح.
2: بينما سؤال كيف أستثمر ما لدي مباشرة ينتقلك إلى الحل. وأعتقد أن هذه من أجمل التحولات التي يعيشها الإنسان. بدل ما يقضي عمره بالأشياء التي تنقصه بفشله وبكذا، ينتقل إلى مباشرة إلى الحل، كيف يستثمر ما بين يديه ويكبره ويطوره.
1: إذن صحيح ممتاز، ممكن فعلا نظرة الشخص والأسئلة التي يطرحها قد تؤثر في قدرته على اكتشاف النعم والقدرات الكامنة فيه، حتى يعرف ماذا يملك وماذا يصنع بماذا يملك. إذن فعلا قد نملك أشياء كثيرة دون أن نستخدمها، معرفة لا نشاركها، موهبة نؤجلها، وفرصة نخاف منها أو قدرة لم نختبرها أصلا على أرض الواقع. ومن هنا يصبح السؤال الأصعب والأهم، ما الذي يمنعنا من استثمار ما لدينا؟ هذا يوصلنا إلى المحور الثاني، لماذا نهدر ما نملك؟ أستاذة دبي، ما الأسباب التي تجعل بعض النساء أو الأشخاص بشكل عام يقللوا من قيمته الذاتية أو قيمة قدراته أو يترك مواهبه دون أن تتطور؟ نحن نعرف أن الموهبة شيء أساسي في أي مهارة، لكن إذا كانت هناك موهبة بدون تطويرها ولم تصبح إلى مهارة بجانب أو إضافة إلى الموهبة، فهي ممكن أن لا تنفع كموهبة ولن تتطور إلى مهارة تجلب مصدر رزق أو احتراف في مجال معين. ففعلا ما الأسباب التي تجعل البعض يقلل من قيمة قدراته أو يتركها حتى تندثر أو تقطفي؟
2: نعم، مثل ما ذكرت سابقا، إذا الإنسان ممكن أنه يمتلك مواهب كثيرة وكذا، فبالتالي إذا ما طورها بتظل مجرد إمكانية. فلو جينا لماذا تقلل بعض النساء من قدراتهن، فأنا أقول أنه أحيانا بسبب التربية، وأحيانا بسبب كلمة قيلت لها في وقت ما يعني حساس، في وقت زعل كذا، يعني معها ظروف نفسية فبالتالي صدقتها لعدة سنوات. وأحيانا الإنسان أو المرأة بشكل خاص تقارن بدايتها بموسم حصاد الآخرين. فالمشكلة أن الإنسان في وقتنا وبالذات المجتمع اليمني ممكن أنه يسمع المرأة أنك غير قادرة، أنك فاشلة، غيرك أفضل،
1: تحجيم للمواهب أو للمكان للقدرات. صحيح.
2: نعم. ومع الوقت تتحول هذه الكلمات إلى صوت داخلي. فأنا أقول أول خطوة يجب أن تفعلها المرأة أن تفصل بين حقيقتها وبين تقييم الآخرين لها. والجوهرية في الموضوع أنه ليس كل ما قيل عننا هي الحقيقة التي يجب أن نعيش بها.
1: صحيح، أو أن نصدقها. صحيح فعلا، كلام سليم ومهم، ويجب أن نهتم إليه. فكيف يمكن أن تؤثر المقارنة بالآخرين في رؤيتنا للنعم والقدرات الموجودة لدينا؟ في بعض الأحيان هل ممكن أنه من كثر الهوس في المقارنات يبعدنا عن رؤية النعم والقدرات الموجودة فينا وعدم استثمارها وعدم استغلال أو عدم استغلال أو النفع أنفسنا زي ما ذكرتي أو البيئة المحيطة بالنعم؟

0: عام القدرات التي وهبها الله لنا؟
1: طبع المقارنة لا شك تسرق منك متعة الطريق. فبالتالي بدل ما تسألي من نفسك أو تسأل نفسك أنت كإنسان أين أنا اليوم، تسأل نفسك لماذا أنا لا أستطيع أن أكون مثلهم. فإحنا بطبيعة البشر نشوف الأشخاص الناجحين ونشوف نجاحاتهم، لكننا نستطيع أن نشوف السنوات التي تعبوا فيها وأجتهدوا لحتى وصلوا إلى هذا المكان أو إلى هذا القدر من القيمة للموهبة التي أعطى الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أؤمن أن المقارنة الصحيحة هي التي مقارنة الإنسان بنفسه، أين كنت أمس وكيف صرت اليوم إلى أين وصلت.
0: ممتاز. إذن فعلا ممكن المقارنة تبدأ بمقارنة النسخة السابقة بالنسخة الجديدة، وكما تحدثي فعلا قد نرى النهاية أو الوصول للحظة الختام ولا نرى ما حدث في الكواليس. إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى، إلى أي مدى يمكن للخوف والفشل أو الانتقاد أن يجعل الشخص يؤجل استخدام إمكانياته لسنوات طويلة؟ كما تحدثنا يمكن أن يكون هناك موهبة لكنه لا يعمل على تطويرها، أو قدرات لا يعمل على استغلال الفرص المناسبة لهذه القدرات، ويمكن أنها
1: يخاف من الفشل والانتقاد. أنا أقول، أنا بالنسبة لي كدبي وأنصح أخواتي المستمعات، أن أنا أحكي لكم عن تجربة، أن الخوف أكبر وأشد من الفشل نفسه، لأن الفشل يعلمك، بينما الخوف يمنعك أصلا من التجربة. وكم من مرأة عندها موهبة وعندها فكرة وعندها قدرة لكن أجلتها سنوات فقط لأنها كانت تنتظر أن تبدأ وهي واثقة 100% أنها لن تخطأ، وطبعا الوقت المثالي لم يأتي أو الفرصة المثالية. فأحيانا نحتاج أن نبدأ ونحن خائفون، خيرا من أن لا نبدأ.
0: صحيح، وكما تحدثي لا توجد لحظة مثالية، ودائما هناك خوف صحي وطبيعي. إذا خفت أنا في طريقي للنجاح أفضل من الخوف وأن أبقى في منطقة الفشل أو التوقف. فإذا قلنا الآن، متى يتحول الانتظار الوقت المثالي أو الفرصة المثالية إلى عذر يمنعنا من اكتشاف هذه القدرات أو اكتشاف هذه المهارات، وعدم النظر فعليا بما أعطانا الله سبحانه وتعالى واستغلال هذه المواهب والقدرات لإعمار الأرض وهو الهدف الأساسي من وجودنا في هذه الحياة؟
1: شوفوا، بطبيعة الإنسان البشري أو في المجتمع اليمني بشكل عام يصبح عندنا دائما سبب جديد لعدم البدء. واليوم أقول ما عندي، اليوم أقول أنني ممكن أقول ما عندي وقت، اليوم الثاني أقول ما عندي أدوات، فاليوم الثالث أقول لما تتحسن ظروفي، وهكذا. فتمر السنوات والأيام والشهور وهو لا يستطيع أصلا أن يعمل حاجة صغيرة أو ينمي أصلا موهبة موجودة فيه، ولكن لا يستطيع أن ينميها لأنه أصلا منتظر الوقت المثالي الذي لا يأتي أصلا. أنا أؤمن أن البدايات الصغيرة والفكرة الصغيرة في الوقت المثالي أفضل من الأفضل بكثير من فكرة عظيمة تنتظر ظروفا أصلا لن تأتي. وقد صحيح. تأتي ولكن تأتي وقد فات الأوان.
0: صحيح، إذن فعلا هناك شيء جميل ومهم أنه اعمل على المتاح يفتح لك ربك غير المتاح. ففعلا إذا عملنا على الدائرة أو البيئة المحيطة لدينا وما لدينا في هذه البيئة، ممكن أن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا آفاق أخرى ظننها مستحيلة. ففعلا ممكن أن لا ننتظر الوقت والفرصة المثالية. ففعلا ربما لا نستطيع اختيار كل ما تمنحه لنا الحياة، لكننا نملك مساحة واسعة في اختيار ماذا نفعل بما بين أيدينا. لذلك نصل إلى السؤال العملي، فعلا كيف نحول الإمكانيات إلى أثر؟ أنا الآن استوعبت أهمية المهارات والقدرات والفرص، ولا أنتظر اللحظة المثالية وأنظر إلى ذاتي والجواهر الموجودة أو الكامنة في ذاتي، وبعد اكتشاف هذه الحقيقة والعمل عليها وعلى تطويرها وخطة لذلك، كيف أستطيع أن أحول هذه الإمكانيات إلى أثر ونفع كما تحدثتي على الذات الشخص نفسه وأيضا على البيئة المحيطة؟ فكيف أستثمر ما بين يدي؟ ما أول خطوة عملية تساعد الشخص على اكتشاف نقاط قوته أو استثماره، وبالذات كما تحدثنا المرأة مع ظل انشغالاتها والوقت الضيق المتاح لها؟
1: بالضبط، بالنسبة لي كدبي أنا أقول إذا اكتشف الإنسان مواهبه وأدركها في ذاته وعرف قيمتها، أول خطوة علمية عملية يجب أن يعملها أن يجلس المرء مع نفسه، سواء ذكر أو أنثى، يجلس مع نفسه ويكتب هذه الثلاثة الأشياء. الشيء الأول، ماذا أجيد؟ الشيء الثاني، ماذا أحب؟ الشيء الثالث، ماذا أستطيع أن أقدم للآخرين؟ أنا أقول من خلال تقطع هذه الثلاثة الأشياء تبدأ ملامح الطريق، فبالتالي ينطلق الإنسان ويطور مهاراته.
0: صحيح فعلا، فالاكتشاف الشغف وماذا يريد وما هي الأشياء التي يستطيع أن يقدمها للآخرين ونفعهم، فعلا ممكن أن تكون أهم الأسئلة التي يبدأ من خلالها اكتشاف نقاط القوة واستثمارها. إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى، كيف يمكن تحويل موهبة بسيطة أو مهارة شخصية إلى قيمة حقيقية للشخص أو لمن حوله، أو للمرأة ولمن حولها؟ مثلا المرأة لديها أدوار متعددة في المنزل، مربية، في العمل، في الحياة بشكل عام، لصديقاتها وما إلى ذلك، فكيف يمكن تحويل موهبة بسيطة أو مهارة شخصية قد لا نعطيها تلك الأهمية إلى شيء ذو قيمة حقيقية لها ولمن حولها؟
1: نعم، أنا أقول لا نستهين بالبدايات الصغيرة، لأنه كما ذكرت سابقا أنه القيمة الحقيقية للموهبة تظهر عندما يتحول من شيء بداخلنا ومن شعور داخلي إلى شيء تنتفع به أنت وأنت من حولك. اليوم قد تكون مصمما، ممكن أن تصمم إعلانات لمشاريع صغيرة، ممكن أن تجيد التعليم وتعلم أطفال، ممكن أنك تكون شخص يجيد الكلام والإقناع، فبالتالي أنك تستخدم صوتك لقضية ما، فالقضية كثير من المجتمع ممكن يستخدم صوته لهذه الأشياء. الفكرة ليست أن تبدأ بشيء ضخم وكبير يعني حتى يراك المجتمع كبير، العبرة أنك تبدأ بشيء إيجابي وطبيعي، تكون أصلا أنت فيه مرتاح وتستمر في هذا الطريق، لأنه ما فيش استمراري خلاص. ما أنا أقول أنها لا تعتبر مجرد موهبة لأنها شيء عابر.
0: صحيح، إذن فعلا ممكن البدء من الدائرة الصغيرة في المنزل، البيت، الحي، الأسرة، العمل، ففعلا الخطوات الصغيرة هي من تصنع الإنجازات الكبيرة. فإذا وصلنا إلى النقطة الثالثة، ماذا تنصحين المرأة التي تقول لا أملك شيئا مميزا أبدا وأنا هنا أتيت للحياة شخص عادي، لكن يجهلون أن لكل شخص موهبة خفية فقط علينا اكتشافها وجوهرة تكمن في أعماق هذا الشخص أو المرأة بالتحديد؟
1: بالنسبة لي أقولها قد أنت لا تملكين شيئا مميزا في نظرك، لكن هذا لا يعني أنه ليس موجود، هو موجود بالفعل بس أنت لا تستطيعين أن تشوفيه. اسألي من حولك، ما أشياء الذي ترونني أجيدة، الذي ترونني مبدعة فيه، وأهم شيء أنه لا تنتظري أن تعرفي كل الإجابات قبل أن تبدأي. أحيانا الطريق نفسه أو في منتصف الطريق أو بدايته ممكن أنه يحدد لك قدراتك ومواهبك. فلا تبحثي عن شيء عظيم تبدأي به، ابدأي بما بين يديك وطوري، لأنه إذا ما طورت بيظل بالتأكيد مجرد إمكانية.
0: صحيح، إذن فعلا ممكن أن تبدأ بالاكتشاف، وأقصر رحلة إلى الشخص إلى ذاته أو لنفسه هي تعتبر أطول الرحلات وتحتاج إلى جهد فعلا إلى اكتشاف ما هي الجوهرة في داخل كل شخص. لو أردنا أن ننتقل إلى أن نخرج للمستمعين أو كل مستمع ومستمع الآن بسؤال واحد يراجع به نفسه، فما السؤال الذي تقترحينه وملخص لهذه الحلقة إذا قمنا بتلخيصها في هذا السؤال الأخير في محورنا الأخير حول فعلا كيف يمكن أن نستفيد بماذا أعطانا الله سبحانه وتعالى أو وهبنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة؟
1: نعم، لو سألتيني عن سؤال واحد فقط فأنا أتمنى من كل المستمعين سواء ذكر أو أنثى بعد هذا اللقاء أن يسأل نفسه، ما النعمة أو القدرة التي أمتلكها اليوم لكنني لم أستخدمها بعد؟ وبعدها تسأل نفسها سؤالا آخرا، ماذا أستطيع أن أفعل بها من اليوم؟ يعني أكتشف الموهبة أو القدرة ثم ماذا يفعل بها؟ لأن النعمة التي لا نستخدمها تبقى مجرد شيء نملكه، لكن عندما نستثمرها تتحول إلى أثر إيجابي ينفعك وينفع من حولك. وأنا ختاما أقول لا تنتظري أن يأتيك حياة مختلفة حتى تبدأي، ابدأي باستثمار ما لديك وستكتشفين أن ما لديك هو أكثر مما كنت تظنين وأعظم.
0: إذن شكرا لك أستاذة دبي ناشطة مجتمعية، كنت معنا في هذه الرحلة فعلا حول النعي، ما أهمية القدرات واكتشافها، وأيضا كيف يمكن أن تؤثر، وفعلا ماذا نفعل بما أعطانا الله سبحانه وتعالى. شكرا لك على هذا اللقاء الأكثر من رائع.
1: شكرا.
0: إذن أعزائي المسلم أعطينا، وإنما كيف وما الأثر الذي تركناه أو تركه. شكرا لكم سمعي الكرام، وشكرا أيضا لضيفتنا الكريمة، وأيضا نلتقي بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من هي حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. إلى ذلك الحين أترككم في أمان
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي.
2: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
3: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
4: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
5: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
6: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
5: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
7: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
8: يجوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
7: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
9: السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإماميون الجدد. مع دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء عام 2014، عاد مفهوم الهاشمية السياسية إلى الظهور مجدداً، وهو مصطلح جديد يشير إلى الهاشميين الذين يعتقدون بأحقيتهم الدينية في الوصول إلى السلطة بسبب نسبهم، أو ما يعرف بنظرية حصر الإمامة في البطنين، وهي النظرية السياسية للإمامة الهادوية في اليمن. هذا التعريف يتضمن ما بقي من ظاهرة سياسية يعود تاريخها في اليمن إلى وقت دخول الإمام يحيى بن الحسين القاسم الرسي الملقب بالهادي إلى الحق إلى اليمن عام 897، قادما من المدينة المنورة معلنا حقه بالإمامة لأنه حفيد الحسن بن علي بن أبي طالب. سيطر الإمام الهادي على مدينة صعدة في أقصى شمال اليمن على الحدود الحالية مع المملكة العربية السعودية، وجعلها مستقرا لحكمه وبسط نفوذه على نجران وصنعاء. إلا أن ذلك لم يستمر طويلا، فقد نشب صراع مع اليعفوريين أسفر عن خسارته صنعاء وأسر ابنه الذي قاد حملات السيطرة على العاصمة اليمنية الحالية قبل أن يتوفى عام 911. وذكرت بعض المصادر التاريخية أنه مات مسموما. منذ اللحظة الأولى لدخول الهادي وعدد من أفراد عائلته إلى اليمن، رحب بهم اليمنيون كونهم أحفاد الرسول ومتدينين، إلا أنه سرعان ما بدأت الصراعات بين الطرفين، واستمر تواجد الهاشميين أو من يطلق عليهم لقب الهادوية في اليمن وتحديدا في شماله لأكثر من 1000 عام. حاولوا خلالها بسط نفوذهم ومذهبهم الزيدي على جميع أبناء اليمن، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، فقد ظل اليمنيون متمسكين بمذهبهم الشافعي. منذ تمكن الإمام الهادي من الحكم نشأت العديد من الصراعات، وقامت عدة دول وسط اليمن أهمها دولة بني رسول التي كانت على عد

وسيطروا عليه، وخاضت الدولة الزيدية أكثر من 80 معركة ضد الجيش العثماني، إلى أن تمكن هذا الجيش من اقتحام صنعاء وصعدة عام 1583، وظل العثمانيون يحكمون اليمن حتى عام 1911، حين عقدوا صلح دعان نسبة إلى المدينة التي عقد فيها شمال صنعاء. وقضى هذا الصلح بأن يتولى الإمام يحيى بن حميد الدين شؤون القضاء في اليمن. وعام 1918 دخل الإمام يحيى إلى صنعاء بعد خروج العثمانيين، وأعلن نفسه ملكا للمملكة المتوكلية التي استمرت حتى سبتمبر عام 1962. ينتمي الهاشميون إلى بني هاشم من قريش، وفرضوا نظرتهم عن أحقيتهم بالحكم لكونهم أحفاد علي بن أبي طالب وفاطمة بنت النبي على أبناء اليمن في الشمال لألف عام حتى قيام الثورة عام 1962. قاد مجموعة من ضباط الجيش اليمني بحركة عسكرية لإسقاط دولة الأئمة، سرعان ما تحولت إلى ثورة شعبية كبرى أطاحت بعائلة حميد الدين آخر أسرة هاشمية حكمت اليمن. حدد الثوار 6 أهداف لثورة سبتمبر 62، أتى في مقدمتها التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها، وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. وكان سبيلهم إلى ذلك إنهاء تسلط الإماميين الهاشميين على اليمنيين، وإنهاء التمييز الذي كانوا يمارسونه ضد اليمنيين. كانت صور التمييز قبل الثورة كثيرة، فقد احتكر الهاشميون أغلبية الوظائف العامة ووظائف القضاء، وتملكوا العقارات ذات القيمة الكبيرة. وتمثلت الصورة الأهم لذلك التمييز في كونهم لا يزوجون بناتهم لعموم الناس، في حين كانوا يتزوجون من عموم الناس إذا كانت الفتاة جميلة. لم يستسلم الهاشميون بسهولة، فقد قاوم الإمام البدر بعد هروبه من صنعاء، وبدعم من أطراف خارجية تمكن من تجميع أنصاره وفي مقدمتهم أبناء العائلات الهاشمية، وفرض على الجمهوريين خوض حروب ضارية ضده، وحاصر العاصمة صنعاء عام 67 بعد انسحاب الجيش المصري من اليمن. إلا أن الجمهوريين تمكنوا من فك هذا الحصار في فبراير عام 1968، ووقعوا مع الملكيين اتفاقا لإنهاء الحرب بعد اعتراف السعودية بالجمهورية اليمنية. بعد انتصار ثورة الجمهورية، بدأ الهاشميون بوضع استراتيجية جديدة للملمة أنفسهم، أثمرت بتأسيس المجلس الأعلى لحكماء آل البيت عام 1971 على يد أحمد الشامي الذي كان عضوا في فريق المفاوضات الملكي مع الجمهوريين. انطلق الشامي في عملية إعادة ترتيب البيت الهاشمي، وضم المجلس الأعلى في تشكيلته الأولى أبرز الهاشميين، وفي مقدمتهم يحيى بدر الدين الحوثي والد حسين بدر الدين الحوثي مؤسس جماعة الحوثيين، الذي انشق بعد ذلك عن المجلس الهاشمي وذهب إلى إيران عام 1992، وتوفي في صنعاء عام 2010. ومن ضمن تشكيلات رفيعة منها واشنطن ومحافظ إب ووزير داخلية ورئيس الدائرة السياسية العليا لحزب المؤتمر الشعبي العام، وتوفي عام 2003 في حادث سيارة قال البعض إنه مدبر، إضافة إلى المؤسس وعشرة أعضاء آخرين من عائلات هاشمية عريقة. غيلي في كتاب بعنوان التنظيم السري للهاشميين في اليمن، أن أبرز استراتيجيات هذا التنظيم كانت التغلغل في جسد المجتمع اليمني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقضائية.
وقال إنه استطاع الدفع

0: بالعديد من قياداته إلى هرم السلطة، وأبرزهم مؤسس المجلس الأعلى أحمد الشامي الذي صار عضوا في المجلس الجمهوري ومن ثم سفيرا في لندن وواشنطن، والقاضي عبد القادر عبد القادر الذي تقلد منصب وزير العدل وساهم في تعيين هاشميين كثيرين في الجهاز القضائي. أما من يوصف بالعقل العسكري للحوثيين اللواء يحيى الشامي ابن أخي المؤسس أحمد الشامي، فقد تم تعيينه قائدا عسكريا للمحور الجنوبي شمال البلاد، ثم محافظا للبيضاء وصعدة ومأرب بعد الوحدة، وسفيرا لليمن في عدة دول. ويقول الغيلي إن الهاشمية السياسية كان لديها استراتيجية أخرى هي افتراق القوى السياسية، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام الذي حكم اليمن لأكثر من 28 عاما. فقد عين عضو المجلس الأعلى اللواء يحيى المتوكل أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام عام 1995، وانضم إلى المؤتمر الشعبي مؤسس جماعة الحوثيين حسين بدر الدين الحوثي الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن الحزب، كما عين طارق الشامي مسؤولا عن الدائرة الإعلامية العليا للحزب. البرلماني عبد العزيز جوبري يتحدث عن هذه الطبقة من الهاشميين السياسيين الذين صعدوا إلى مناصب عليا وتمكنوا عبر دهاء ومكر سياسي السيطرة على مراكز قوى متعددة داخل جسد الدولة اليمنية على مدى عقود مضت.
1: كيف تعيش أنت هذا المشروع؟ من خرجوا الناس هذا؟ من خرجوا بهذا الفكر؟ أنا قد ربما أنني هؤلاء الناس التي أتوا من كوف مران نتيجة للصراع، نتيجة للحروب، نتيجة للموروث العفن الذي في روسهم، أنهم يعني من أفضل الناس، وأنهم من سلالات مدري من، وأن جدتهم علي أبن أبي طالب، وأن جدتهم مدري من، وأن كذا، ومن حقهم أنهم يستعبدوا الناس، ومن حقهم أن يهينوا الناس. أنا في الناس الذي في ساكنين في العواصم الذي كانوا يقدموا أنفسهم كمدنيين، ودلقاهم دكاترة في الجامعة، ودلقاهم في الوزارات، وتجهدهم في منظمة المجتمع المدني يقدموا أنفسهم من هؤلاء السلالة. الآن تماهوا مع هذا المشروع. كنا نعتبر هؤلاء الشخصيات، هؤلاء الناس، هؤلاء الكذا، ناس نقول شوف على رقيفهم وعلى وما عند ما يخابرك يقول لك أهلا سيدي، حاضر سيدي، تقول ما هذا والله ملكة، ما هذا من المفروض نحن نتعلم منهم. اكتشفنا في اليوم من الأيام أنهم تحولوا إلى أداة في ذا المشروع الإجرامي. أنت تلاحظ الآن موجود في كل الأحزاب، موجود في كل المنظمات، موجودين، وهم الذي الآن يلعبوا دور خبيث داخل الأحزاب، داخل المؤتمر الشعبي العام لديهم جناح، داخل حزبنا لديهم جناح، داخل الحزب الاشتراكي، الحزب العلماني، الحزب التقدمي، الحزب اليساري، داخلهم من هذا السلالة موجودين داخل، تلقاهم متماهين مع هذا المشروع العفن. للأسف الشديد دخلونا في متاهات ما كنا في وادي هذا كنا متعايشين، كنا ما نعتبر أنفسنا يعني نحن واحد، أبناء يمن واحد، أبناء أسرة واحدة، أبناء مجتمع واحد. جاء من فرقنا، جاء من شتتنا، جاء من يعني نبهنا أن هذا جده مدري من، وهذا من سلالة مدري من، وهذا عربي، وهذا فرسي، وهذا هاشمي، وهذا مدري من. يعني هذا ولا الناس يعني مزقوا النسيج الاجتماعي لليمن، نسيج الاجتماعي للمجتمع. القضية مش قضية الآن يعني قتل الناس وتدميرهم وتفجير البيوت. يا أخي البيوت هذه ستعمر، ستأتي بيوت يعني نستطع أن نعمرها عمرناها، ولا نستطع يعني مثل نعيش مثلنا مثل ما عاشوا الأولين. لكن أيضا أساءوا لأبناء الشعب اليمني. هذا السيد وما سيد، سيد إيش؟ سيد نسبة إنه إيش؟ إنه سيد كإيش؟ إيش يعني صفة إنه سيد؟ إنه من سلالة رسول الله؟ أشي يترتب على هذا؟ هل الدين الإسلامي هذا جاء من أجل أنه ما يقوع سيد والآخرين عبيد؟ هذا بيسيء للدين الإسلامي. الدين الإسلامي دين مساواة ودين محبة ودين سلام. إذا هو بيعتبر نفسه أنه من سلالة كذا، الناس ما دخلوا الإسلام من أجل أنك تجي تقتلهم، الناس دخلوا الإسلام من أجل أن فيه دين مساواة. إذا وبعدين أنت بتعتبر نفسك أن الثاني عرب وأنت سيد، إذا بتعترف يعني بهذا في هذا العالم تقول أنك مش يمني. إذا ما دام أنت مش يمني، مش حق من حقك أنك تعيش في هذا البلد. ما دام أنت مش يمني ولا تنتمي لهذا، وأنت جيت من أجل أنك تقوم بهذا الدور الإجرامي في هذا البلد، فما عليك إلا أن تعود إلى أصولك. إن كانت أصولك من فارس فلتذهب إلى فارس يا أخي، وتبعد عن الشعب اليمني، وإن كانت أصولك بتعتقد أنك هاشمي وأنت من أسرارة النبي فاذهب إلى مكة فعود من حيث أتيت.
0: يشكل الهاشميون الذين يقدر عددهم 10% من اليمنيين العمود الفقري لجماعة الحوثيين، وتظهر ذلك أسماء قتلاهم المكتوبة على لوحات المقابر في صنعاء وصعدة وغيرها. ويتوزع الهاشميون على العديد من المحافظات خاصة في الشمال. لا يثق الحوثيون بمن لا ينتمي إلى الهاشميين، وبمجرد دخولهم إلى صنعاء وسيطرتهم على الحكم بدأوا بإصدار قرارات تعيين شملت جميع مرافق الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، وتعيين مشرفين حوثيين في المؤسسات الحكومية والمحافظات والمعسكرات ممن يدعون انتماءهم إلى آل البيت أو من يسمون بالهاشميين. لن يجد الباحث في مؤسسات الدولة مؤسسة حكومية تخلو من الهاشميين، حتى أن قرارات المشرفين أصبحت اليوم نافذة قبل قرارات الوزارة، ومكنت هذه التعيينات الحوثيين من السيطرة على مفاصل الدولة وفي مقدمتها المؤسستين العسكرية والمالية. واستحوذ آل الشامي على نصيب الأسد من هذه التعيينات باعتبارهم من ساهم في تأسيس المجلس الأعلى للهاشميين. ويعتبر الباحث السياسي ثابت الأحمد أنه لا يمكن الفصل بين الهاشمية السياسية والحوثيين، فالحوثيون هم جزء من الهاشمية السياسية وهم الحاملون الرئيسيون للمشروع اليوم وعموده الفقري. ويرى أن الحوثيين يشكلون خطراً ليس على الشعب اليمني فحسب، بل على الهاشميين كونهم يبحثون عن حقوق وهمية تنطلق من زعمهم بأحقيتهم في الحكم. واحد من النماذج التي تدلل على صحة فكرة اقتران الهاشمية السياسية بالحوثيين هي ما سيطرحه أحد مشايخ مديرية الرضمة بمحافظة إب، عضو مجلس الشورى الشيخ عبد الواحد الدعام، وهو يتحدث حول حرب أهل المنطقة مع هذه السلالة التي بدأت منذ وقت مبكر باستيراد بعض الأفكار الحوثية وإظهارها للعلن مع بزوغ أحداث 2011.
2: لا، احنا قاتلنا قبل دماج بأكثر، وأما
3: لا، دماج هي استهدفت في 2011
2: وإحنا في 2011.
3: أيوه، في وقت واحد.
2: قبلهم في مسافة.
3: لماذا؟
2: لأنه عندنا كثافة من هذا الذي هم على الذمة، الذي هم الهجر، وهم أرادوا أن يعملوا حفل، قالوا ساعة يقولوا استشهاد الإمام علي، ساعة أنه اليمن أسلم على يد الإمام علي. قلنا اليمن آمن بالرسالة، قعوا ريال وبطلوا لكم الخرافات هذا الذي بيجيبها الحوثي. أتوا من صعدة وفتحوا صالات حسينيات، احنا نسميهم يسموها صالات ولكن هي بالأساس حسينيات، يخزنوا فيها ويجتمعوا في هناك، وفتحوا في بعض القرى الذي منهم هذا الذي فيهم هجرة. فيعني عملوا دعوة لأربع محافظات أو خمس محافظات، ما دعوا شيء لشخص كحطاني جنبهم من القرى الذي جنبهم يقولوا تفضل يا فلان معانا، إلا من هذول الذي هم الهجر والذي هم على الذمام. هذا اعتبرناه إعلان حرب وتفرقة وعنصرية. هم يعني على ذم الهجرة، يعني ما يجب شان يحارب، ما يجب شان يقاتل، ما بيغرمش. وبعدين بقي القتال بينهم. أنا كنت في إب وحتى ناس كانوا مؤيدين معنا كثير، واستمر الحرب سنة وسنتين. وبعدين حتى آخر مرة أجولنا قادة اللي هو 55 وقالوا أن إحنا نقول لك أن علي عبد الله صالح تحالف مع الحوثي بإنقلاب على عبد ربه. قلنا يا شو، قلوا له يعني الحوثي له مشروع خاص، هو مشروعه يقوم ولد الرئيس الجمهورية، والحوثي مشروعه يرسخ المذهب الاثناعشري ولاية الفقيه، وقالوا يظهر بيت الله الحرام. وهذا يعني قلنا لهم هذا ما وش ما وارد يا رجال. قالوا هذا الطائرة اطلع ولا تحاربهم. يعني قدوا آخر يوم، يعني عندما قد وصلوا دماء، وصلوا يريم، ومشوا من صعدة ما حد قرح قدامهم بندق.
3: هذا في 2013 ولا 14؟
2: 2014. وبعدين هاجموا علينا الحوثيين قاتلناهم حتى أنه قتل ابني وقتل ابن أخي وقتل ابن عمي وقتل نسيبي تقريبا 50 جروح بالغة و50 جروح طفيفة. وبعد ذلك عندما انسحبوا ولو كنا إحنا يعني نريدهم هم من هذا ولا للذمة مثل الضحياني وغيره كان إحنا ذبحناهم هم ما رثيوش لو هم ناس يعرفون بيقولوا لا هو أسلم الأسرى وإحنا ما ندحكش بيته وقد انسحبوا الناس من البيت ولكن دمروا البيت وفجروه ونهبوا بعدين كل ما نملكه من سيارات من أشياء من داخل البيت من أشياء وحق الأبيار والمزارع وكل شيء.
0: تفاعل الكثير من الهاشميين الذين يؤمنون بالقداسة وبأحقيتهم بالولاية مع مشروع الحوثي، ولكن يرى مراقبون أن هناك خلافات مؤجلة داخل التنظيم الهاشمي، فإذا تمكن الحوثي من الحكم والسيطرة على اليمن واستتب الأمر له ستقوم عليه أكثر من أسرة هاشمية لطلب الإمامة. أشاهد على أن في عصر واحد كان هناك 6 أئمة أو 7 بحسب بعض المصادر، كلا منهم يطالب بالإمامة لنفسه ودارت بينهم صراعات دموية. تصاعدت مؤخرا الأصوات التي تنادي بتجريم الهاشمية السياسية بعدما قامت به منذ دخول الحوثيين إلى صنعاء وانقلابهم على السلطة الشرعية، وارتفعت أكثر بعد التفاف جزء كبير من العائلات الهاشمية حول الحوثيين. وقبل فترة قصيرة عقد مركز الدراسات اليمنية يمنيون ندوة في جامعة يو بي ام الماليزية تحت عنوان الهاشمية السياسية وخطرها على الأمة اليمنية، أوصت بتجريم الهاشمية السياسية دستوريا والكشف عن جرائم الهاشميين منذ قدوم الهادي حتى عبد الملك الحوثي. ويقول ثابت الأحمد إن الحوثي حلقة صغيرة في سلسلة طويلة، وما لم تقر الدولة في المرحلة القادمة قانونا يجرم الهاشمية السياسية فإن الداء سيبقى سواء بالحوثي أو بغيره، لأن سقوط الحوثي لا يعني سقوط المشروع الإمامي، فقد رحلت أسرة حميد الدين في 60 القرن الماضي لكن الفكرة بقيت وخرج معها عبد الملك الحوثي. يتفق معه أيضا الفنان فهد القرني رئيس شعبة الفنون في التوجيه المعنوي بالجيش الوطني.
4: أنا أقول هو بالأخير وأنا جاي من الجبهات وأعرف ما عند الحوثيين وأعرف ما عندنا، سننتصر وسنكنس هؤلاء السلاليين إلى مزبلة التاريخ. لكن هل سيعودوا؟ نعم. لماذا؟ أنا قلنا لهم إذا لم نكنس هذه السلالة كنس نهائي ونخلق دستور يجرم ويحرم على هذه الأسرة السلالية القذرة أن تقتلنا لمرة أخرى وأن تتواجد في مؤسساتنا كسلالة وليس كأفراد يمنيين وطنيين، علينا قلنا لهم أن نترك الخيام موجودة في يدهم، لأننا سنعود لها، مش إحنا أبناءنا سيعودون لها، اتركوا الخيام معي لنا بيرجعوا. الحوثيين الهاشمية السياسية إذا دخلنا صنعاء وسندخل وتم النصر عليهم سيعودون بعد 60 سنة، ما هم عادوا بعد 26 سبتمبر. ليش؟ لأنه ظهر من ثوار 26 سبتمبر من يتحدث في منطقة الآن، من يقول من قال الزبيري، يوم الزبيري طالب، طبعا كثير من اليمنيين لا يعرفوا أن الزبيري من أهم أسباب مقتله أنه طالب بمواد دستورية تمام تجرم وتحرم السلالية أو الدعوة السلالية أو الاصطفاف السلالي، لأن الزبيري دعا إلى كنس ثقافي لهذه السلالة، سلالة أبو جهل التافهة، لأنه كان يعلم أنهم سيعودون. ما هو التاريخ يقول لنا عادوا لألف سنة؟ ظهر من قال الزبيري لا، هذه دعوة، وسيظهر من يقول لنا لا. اليوم أنا سأطالب مثلا، أطالب الآن اليمنيين خطوتين: الكنس النهائي لهذه السلالة ومواد دستورية وقانونية تجرم وتحرم، ألا ننسى ما فعله الهاشميين السياسيين فينا، أن نحمل هذه الأسرة الدم الحاصل اليمن اليوم، عبد الملك الحوثي، بيت الحوثي، الديلمي، كل هذه الأسر التي تقتلنا اليوم تتحمل الدم اليمني علينا أن نحاكمها ونحاسبها وأن نحذر أن يعودوا إلى مؤسساتنا ليقتلونا ويتسللوا ويتغللوا ويبنوا اللوبيات القذرة ليعودوا صياغة أنفسهم من جديد. أنا

0: يمني الحمير السبئي، أنا أحق بحكم بلدك يمني. لا تأتي هذه السلالة الغير يمنية لتحكمنا وتقتلنا، إما أن نقبل أن تكون حاكمة أو تذبحنا وتدمرنا وتشردنا وتدمر بيوتنا. يا أخي الحبيب، الهاشميون يدمرون بيوت اليمنيين من 1000 سنة، الهاشميون يفجرون المساجد من 1000 سنة، الهاشميون السياسيون يدمرون حياتنا من 1000 سنة. نحن قلنا أن الوطنيين من الهاشميين، وهم قليل. هم لا، على فكرة، من يقف الآن معنا في الجبهات من الهاشميين هم الهاشميين الحقيقيين، هؤلاء إيرانيين. عبد الملك الحوثي مش يمني، عبد الملك الحوثي قواد إيراني. عبد الملك الحوثي عبارة عن أصوله إيرانية، ما هو يمني يا أخي. هؤلاء الأسر غير يمنية، الهاشميين الحقيقيين الذين سيقبلون. وأنا كلامي واضح، كل هاشمي اليوم مطلوب أن يحدد موقفه. هل أنت تنتمي إلى هذه الأرض وإلى هذه بمشروعك الوطني؟ أنت يمني على العين والرأس، فليتفضل الهاشميين أو من يدعو أنهم هاشميين بوطنيتهم، يعيشوا معنا كأبناء وطن واحد، يحكمنا دستور وقانون. هذا لا غبر عليهم. أنا لا أدعو لكنس كل من ينتمي للهاشمية من اليمن. من سيقول هذا هو أحمق ومتعالي وغير منطق، والدليل أننا قبلنا نتعايش معهم. لكن عليهم أن يتفهموا حنقنا اليوم من هذه الأسرة الغير يمنية. عليهم أن يتفهموا اليوم غضبنا من هذه الأسرة الهاشمية السياسية والهاشمية السياسية، ومن هذه الأسرة الغير يمنية، لأنها تقتلنا لألف سنة. كل 80 سنة وظهروا من جديد يذبحونا. إحنا هاشميين أحق بمالكم، أحق بحق. من يعتقد أن الصراع الآن يخلو من هذا المنطق، أقول له أنت خارج الكون. ومن سيطالبني اليوم ويطالب غيري أن نتغاضى عن شيء اسمه الهاشمية السلالية والهاشمية العسكرية اليوم والهاشمية الإرهابية اليوم، من سيطالبنا أن نتغاضى عن هذا؟ أقول له أنت يا أخي، أنت تريد أن تعطيهم بذرة البقال يبقوا بعد 80 يشردوا أبناءنا وعيالنا يهربوا لمأرب يهربوا له. بس هذه المرة إذا سمحنا لهم أن يبقوا لهذه السلالة القذرة، سلالة أبو جهل وأبو لهب، أن تبقى أبناءنا لن يهربوا لمأرب. إذا المهرة
1: الصراعات التي تحدث اليوم بسبب هذه الجماعة التي تدعي حقا إلهيا في الحكم وتسفك الدماء في سبيل تحقيق ذلك، تطيل أمد الحروب وتزرع الثارات التي قد لا تنتهي. ولذا يوجه عدد من المطلعين ومنهم العميد الركن مراد طريق نصائحهم لأتباع هذه السلالة بالحذر من التاريخ ومحاولة إيقاف الإجرام الحوثي وعدم الوقوف معه، لأن اليمنيين لن ينسوا ما يحصل لهم اليوم بسبب هذه الأفكار الكهنوتية.
2: الجماعات المغامرة يعني عندما ينفلت العقال تصل إلى أمور قد لا تحلم بها حتى في أحسن الأحلام أو أروعها، تستولي على مقدرات الدولة وعلى شيء من الهيلمان ومن السطوة ومن القوة ومن يعني تعتج عليها. طبعا هي عندما قدمت إلى هذا الشيء هي لم تكن تتحسب لأي شيء. أنا أريد أن أوجه كلمة للأسر الهاشمية من سكان صنعاء بالذات، كل ما يزرع اليوم سيحصد غدا، ومن أتى من صعدة ومن سفيان ومن مارب ومن كل أرجاء اليمن هو لا يرى أنه سيحمل جريرة الغد كما استحملها أنت. عدم إيقاف ما يحدث في صنعاء من إهانة وإذلال وتصفية وتدمير سينعكس مستقبلا على نظرة المجتمع عليكم، وقد ينعكس برد فعل قريب أو بعيد، وهذا ليس في صالحكم ولا في صالح النسيج الاجتماعي لليمن ولا في صالح أسر لها من الاحترام في المجتمع اليمني ولها من الريادة وتصدر المشهد الكثير ولها من الممتلكات الكثير. فأنا يؤسيني أن أرى النساء يضربين يعني وأن تصف الناس على الهوية وأن يتم تدمير بيوت الناس. يعني هل هذه الدولة التي تنشدوها أو تريد أن تقدموها لنا؟ يعني هل تدمير بيوت الناس سيجعلكم تأمنوا أو تنتصروا الانتصار؟ هي معركة طويلة وكل الاحتمالات فيها واردة. فأدعو العقلاء من الهاشميين في صنعاء تحديدا وفي شائر أرجاء اليمن بأن يعيدوا الميليشيات المنفلتة إلى عقالها وأن يعتذروا للناس وأن يحاولوا لملمة الجراح وأن لا يؤذوا أكثر مما سبق. فالجروح ستظل تنزف، والأمر له ما بعده، ولا يتم شيء إلا بمشروع عادل ونظيف، لا بالهدم ولا بالقتل.
1: وقبل أن نختم هذه الحلقة، يضع بين أيدينا عضو مجلس الشورى شيخ عبد الواحد الدعام بعض النقاط المهمة في مسألة التعامل مع هذه الجماعة السلالية وكل من أيدها أو تواطأ معها على قتل الشعب اليمني.
3: أنا نصيحتي، إذا أردت أن تقتل الحية فعليك أن تقطع رأسها. الجيش قد بيهاجم صعدة، فيجب تكثيف الجيش إلى صعدة ونقص رأس الأفعى في صعدة، وأيضا الذي بالمشرفين والمقاتلين الذي خرجوا من صعدة وزعوهم في المحافظات، كل واحد بيعرف إن قد الهجوم قريب بيته بيرجع يدافع عن بيته ويرجع يسلم نفسه. وأما تحرير صنعاء فقد مدافعنا قريبة، يعني من نهمة عدلة بس مسافة بسيطة لنقيل ابن غيلان والصمع، وإنها تضرب المطار. أنا أنصح أنه مهما قالوا عدم تضرب البيوت، أن جميع القادة الحوثيين كل قايد حوثي يضرب بيته، مثل ما بيضربوا الجوامع ويضربوا المصلين وبيوت المواطنين. طيب بيوت تعز حلال لهم وهم يضربوا أطفال ونساء، بيوت دي ناعم حلال لهم وهم بيضربوا أطفال ونساء، بيوت بريس وغيرها، وبيوت في صرواح، في نهم، في أرحاب، في بيحان، في أي مكان بيضربوا البيوت، هو حلال لهم بالمدفعية، مدفعيتنا الذي اشتريناها من قوت الشعب اليمني، يضربوا مارب ويضربوا اليمنيين. تحرير العاصمة قريب، هذول الدخلاء الذي يقول دخلاء على الشعب اليمني، بل دخلاء على الأمة العربية، وبعضهم يقول لك هو هاشمي، أنا أكذبهم أنهم هاشمين، والآن أصبحوا هو عار على الشعب اليمني. إن الجار هذا يصبح هو السيد وانت العبد، يصبح هو القائد وانت يقودك أنت، أو يرشيك بالفلوس، يأخذ من بلدك أو من أرضك ويرجع يرشيك أنت ويقول لك تعال كن حارس نقطة أو لا كن بسك هذا البندق وقاتل. لا، يجب عليهم أن يقاتلوا هذول الأديال إيران، يقاتلوهم جميعا، ويجب عليهم أن يحرروا أنفسهم، لأنه إذا قاتلهم بيحرر، بيكون ولده حر بدل ما يبقى ولده عبد يحبب الركب. أنصح أبناء الشعب اليمني الوحدة والتكاتف وتحرير أنفسهم من هذه الشرذمة المجرمة الخبيثة، يطهروا أنفسهم ويطهروا بلادهم حتى يكون النصر قريب بإذن الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، ما دام التاريخ يعلمنا ويعيد الدروس علينا، فالعار كل العار ألا نتعلم منه، خاصة ونحن على مشارف بناء دولة يمنية اتحادية جديدة نحقق فيها أهداف الثورة الأم، ثورة 26 سبتمبر 1962 التي لم تتحقق حتى اليوم، ونطبق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع، فلا سيد ولا عبد، لنقف أمام القانون سواء. انتهت هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، في رعاية الله. كنتم مع الإماميون الجدد.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
8: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
9: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
4: بإشراف الدكتور علي العمري استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
9: دكتور جهاد العمري طبيب عام جامعة صنعاء.
4: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
9: أمراض الباطنية العامة،
4: أمراض الجهاز الهضمي،
9: الأمراض المزمنة الروماتيزم والضغط،
4: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
9: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة الرابعة عصرا إلى التاسعة مساء.
4: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
9: للحجز والاستفسار
4: 718-758-6222 واتساب
9: 777-739-396.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

الله أكبر، كبروا رغم الجراح، واستبشري بالنصر يا تعزي الكفاح. نصر تشعشع نوره في كل ساح، برجالك الأحرار من حملوا السلاح.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي هو من وراء إيران لا يفهموا في السلام أبداً، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتهم.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر FM وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: يا

موجز الثالث عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية ممال، مرحبا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أن 14 من أكتوبر ليس مجرد ذكرى نستعيد أحداثها، بل هو عنوان لإرادة شعب رفض الخضوع للاحتلال وآمن بحقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير، فانتفض في وجه الاستعمار البريطاني وصنع بإرادته وتضحيات أبنائه طريق التحرر والاستقلال انطلاقا من جبال ردفان الشماء بقيادة الثائر المناضل راجح بن غالب لبوزة. دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لفك الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة طرز، وينذر بكارثة إنسانية واسعة أو واسعة النطاق. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة مع وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة ستيفن دواتي خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي محمد الفقمي ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية دكتور عبد الحميد الخليفة سبل معالجة المتأخرات المالية المستحقة على اليمن بما يتيح استئناف نشاط الصندوق في البلاد. نفذت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية 2309 عمليات استهداف دقيقة ومباشرة باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة، استهدفت مواقع وآليات وتحشيدات وهي المدعومة من النظام الإيراني. أكدت قيادة في وزارة الداخلية أن ثورة 14 من أكتوبر تمثل محطة مفصلية في تاريخ اليمن الحديث وتجسيدا لإرادة اليمنيين في الدفاع عن الحرية والسيادة والكرامة الوطنية، مشيرة إلى أن أبرز دروسها تتمثل في وحدة الصف وتكامل الجهود الشعبية والمؤسسية وتغليب المصلحة الوطنية وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. استعرض سفير بلادنا لدى تركيا محمد طري خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة اسطنبول بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين الأتراك والعرب آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن والتطورات المرتبطة بعملية فجر اليمن والجهود الوطنية الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني، درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.
5: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: مهتدون.
1: سعادتك بتوحيد ربك،
2: سعادتك بتوحيد ربك،
1: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
3: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن سلك سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، أرحب بكم في هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أيها الأحبة، من المهم أن نعرف كيف ينال العبد فضل لا إله إلا الله، فإنه لن ينالها إلا بشروط. فلا إله إلا الله مفتاح للجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فمن أتى بتلك الأسنان فتح له. فكذلك لا إله إلا الله لها شروط، فمن أتى بهذه الشروط واستوفاها فتحت له الجنة. وقد قيل الوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح للجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال رحمه الله: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وهكذا أيها الأحبة، ينبغي فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في فضل لا إله إلا الله، وأن من قال دخل الجنة، فلا بد أن يأتي بحقها وفرضها، وليس بمجرد النطق

إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك، ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. فهذه الشروط أيها الأحبة استقراها أهل العلم من خلال نصوص الكتاب والسنة، وهذه الشروط ليس المراد منها حفظها، وإنما المراد التزامها والعمل بمقتضاها، وقد قيدت بسبعة شروط، وبعض أهل العلم زاد شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمع هذه الشروط في أبيات الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى فقال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فأول هذه الشروط أيها الأحبة العلم، بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بها، والدليل على ذلك قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من قال لا إله إلا الله لا بد أن يكون عالما بها وبما دلت عليه من نفي وإثبات، فمن شهد أن لا إله إلا الله وعلم أن لا معبود بحق إلا الله فهذا هو العالم بما دلت عليه هذه الكلمة من إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى ونفي جميع ما يعبد من دونه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن الأدلة على وجوب العلم بمعناها قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال ابن جرير في تفسيره لهذه الآية: فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالشهادة بالله سبحانه وتعالى أنه الإله الحق تقتضي العلم، إذ لا شهادة بلا علم. سأل أبو بكر بن حماد المقري أبا عبد الله أي الإمام أحمد الحنبل في هذه المسألة، قال: تفرق بين العلم وبين الشهادة؟ قال: لا، إذا قلت أعلم فأنا أشهد. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال: وما شهدنا إلا بما علمنا، أخرجه الخلال في السنة. وكثير من الناس اليوم ينطق بها بلسانه ولا يعلم شيئا من معناها، ولهذا يقع في الشرك وهو ينطق بها. ولما كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون معناها وما تدل عليه قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. الشرط الثاني اليقين، اليقين لهذه الكلمة وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، فيجب على قائل لا إله إلا الله أن يكون على يقين وبمعزل عن الشك من هذه الكلمة وما دلت عليه، لأنها كلمة حق ولا غبار للشك فيها وفيما دلت عليه من إفراد العبودية لله سبحانه وتعالى والكفر بما يعبد من دونه، فيجب على قائلها أن يخرج من الريب إلى اليقين لكي ينجلي الشك عنه وينتفي الريب وينسخ اليقين آية الشك. وهذه الكلمة قد أشرقت بها نور اليقين، لأنها كلمة قد ثبتت بالبينات الواضحات والحجج الدامغة، وأيده على ذلك شاهد العقل والنقل. والعبد عليه أن يكون مستيقنا من دينه ولا يعتريه فيه شبهة ولا شك، وكيف لا يكون مستيقنا من ذلك وهذا الدين لا ريب فيه ولا شك. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي لا شك فيه. فلا يصح إيمان الشاك بلا إله إلا الله ولا تنفعه، ومن كان هذا حاله فهو مثل حال المنافقين المذبذبين بين ذلك، كما قال تعالى في وصف حالهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال ابن كثير رحمه الله: يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين، ومنهم من يعتريه الشك ف
فتارة يميل إلى هؤلاء

الأقطار يميل إلى أولئك. ووصف الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين الذين آمنوا ولم يدخل الشك في قلوبهم، فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فبين سبحانه وتعالى أن المؤمن لا بد له من أمرين: أولها أن يؤمن بالله ورسوله، وثانيها لا يرتاب بعد ذلك، أن يكون موقنا ثابتا، فلا يكون كالذي يعبد الله على حرف أي على شك، فإن أصابه خير رخاء وعافية اطمأن واستقر، وإن أصابته فتنة عذاب ومصيبة وغير ذلك انقلب أي ارتد على وجهه كافرا. وقوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، قال مجاهد: ليس فيه شك في الحق. ومن السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. والحديثان أخرجهما الإمام مسلم. فتبين أن لقائل لا إله إلا الله لا بد أن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك. الشرط الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له هي حقيقة الدين ومقصود الرسالة وزبدة الكتاب، ولها خلق الخلق، وهي الغاية التي إليها ينتهون، وبذكرها تحصل السعادة لأوليائه، وبتركها تكون الشقاوة لأعدائه، وهي حقيقة لا إله إلا الله، وعليها اتفقت الرسل، ولها قامت السماوات والأرض، وهي الدين الخالص، وذلك لما شملت عليه من إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. فالقلب السليم هو المخلص لله سبحانه وتعالى البريء من الشرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله سبحانه وتعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله سبحانه وتعالى. وقد أوجب الله الإخلاص له في غير ما موضع من كتابه، فقال عز من قائل: فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، قال مجاهد: شهادة أن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. وقوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، قال: سليم من الشرك. ومن السنة ما جاء في حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، متفق عليه. الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. أيها الأحباء، إن قائل لا إله إلا الله لا بد أن يكون صادقا فيها ولا يتمارى في صدقه بها، ويكون لسانه الناطق بها صورة لقلبه، وأن الصادق بها يثبته الله سبحانه وتعالى عند البلايا والمحن. ولهذا فقائل لا إله إلا الله بلسانه دون تصديق بها هو حال المنافقين الذين يؤمنون بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال عز من قائل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وأجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق، وأن هذه الصفة صفتهم. ولهذا جاء التمحيص من الله سبحانه وتعالى لعباده حتى يبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. فقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم،
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هم المنافقون، وطاعتهم لله سبحانه وتعالى كذب. قال تعالى قل لا تقسموا طاعة معروفة. قال مجاهد قد عرفت طاعتكم في تفسير هذه الآية، قال قد عرفت طاعتكم إلي أنكم تكذبون. وكم ذكر الله سبحانه وتعالى من شأن المنافقين في كتابه، وأبدى وأعاد وكشف أستارهم هتكى وأبدى فضائع في غير ما موضع من كتابه كالبقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة صورة كاملة في شأنهم وغير ذلك. الشرط الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، فمن شروط لا إله إلا الله محبة الله ومحبة دينه وأوليائه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومن السنة ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري ومسلم. الشرط السادس الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، وهو الانقياد المنافي للترك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال مجاهد رحمه الله ادخلوا في الإسلام كافة، ادخلوا في الأعمال كافة. فمن شروط لا إله إلا الله وجوب الانقياد لما دلت عليه اعتقادا وعملا، والانقياد هو استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد. قال أهل العلم لا بد من الانقياد بالعمل بها وما دلت عليه مطابقة وتضمنا والتزاما، وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. فإذا قام بالقلب التصديق بها والمحبة لها والالتزام بها لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله. أيها الأحبة، ومن الأدلة على هذا الشرط قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فيتحقق هذا الشرط بأمرين، الأول بعدم الإشراك بالله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال مجاهد هم الذين قالوا ربنا الله ولم يشركوا به حتى لقوه. الثاني الانقياد جملة لشريعة الله بالأفعال، فمن انقاد لذلك واتبع فذلك الذي قال حقا في الدنيا وعمل به، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال صوابا أي قال حقا في الدنيا وعمل به، كما جاء ذلك عن مجاهد وغيره. قال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله لابد أن يكون النطق أي بكلمة التوحيد على سبيل الالتزام، أي أن يلتزم أن يعمل طول عمره بمضمون كلمة التوحيد ولا يخالفها. الشرط السابع القبول ما اقتضته هذه الكلمة بقلبي ولساني. أيها الأحبة، من شروط لا إله إلا الله وجوب قبول هذه الكلمة ولما اقتضته من عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، فمن أبى قبول ذلك والتزامه لها كان ممن قال الله فيهم فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله سبحانه وتعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم لمن جاء بها، فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتت، بل قالوا إنكارا واستكبارا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم قال سبحانه وبحمده في شأن من قبلها وبقلبه ولسانه من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن الأدلة على هذا الشرط قوله تعالى إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق أي بما كنتم تتكبرون في الدنيا على ظهر الأرض على ربكم فتأبون أن تخلصوا العبادة له سبحانه وتعالى. ومن الأدلة من السنة على هذا الشرط حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخرجه البخاري ومسلم. الشرط الثامن هو الكفر بما يعبد من دون الله. أيها الأحبة، عبادة الله سبحانه وتعالى لا تتحقق إلا بعد الكفر والبراءة بكل ما يعبد من دون الله. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والبراءة من الشرك وأهله قد دلت عليه كلمة التوحيد فيما تضمنته من النفي والإثبات. فقائل لا إله إلا الله لا بد له من أمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة من أهل الشرك وأهل الأوثان. ولقد علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال على الأمرين كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما بين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ به عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحج ما أقطعها للمنازع. وإلى هنا أيها الأحبة نأتي إلى نهاية حلقتنا، وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب

سعادتك بتوحيد ربك. سعادتك بتوحيد ربك. بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي، يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والإنقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.

متوقفة، كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة مأرب أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي عهود الظلام. ومن جرائم الإماميين في اليمن مستمعينا جرائم أبو الفتح الديلمي. نشأ أبو الفتح الديلمي في ديلمان جنوب بحر قزوين، حيث كان هناك أيضا جماعة الزيدية. وفي عام 430 للهجرة قام الديلمي في منطقة الديلم داعية لنفسه بالإمامة، ولكنه فشل ولم يلقى استجابة في بلاده، فيمم وجهه نحو اليمن كما فعل سابقه يحيى بن الحسين الرسي. وقبل أن يصل اليمن اتجه إلى مكة ليتطقس أخبار اليمن وما إذا كان بإمكانه دخولها والدعوة لنفسه إماما. وفي مكة مستمعين تبادرت إليه أخبار اليمن وانقسام الهدوية الرسية وصراعات أحفاد يحيى الرسي وأبناء القاسم العياني وانقسام صنعاء أيضا بين آل الضحاك والعفريين، فوجد الطريق سالكا في ظل هذا الواقع المفكك بين الغزاة واليمنيين القبائل، فكل جهة منقسمة على ذاتها على عدة مزق. فقام وجهز جيشا من الحجاز بالاستعانة ببعض أهل الديلم وفارس، واتجه بهم إلى صعدة، فوجد الأجواء مناسبة والوضع مهيئا له، فسيطر على صعدة وأعلن نفسه إماما عليها. وبعد وصوله إلى صعدة وسيطرته عليها جمع العساكر وأخرب بعض الدور فيها ونهب أموال أهلها، وقتل في منطقة مجز من قرى صعدة الجموع الكثيرة من قبائل خولان حتى خضعت له القبائل. وبعد ذلك مستمعين رجع في ذي القعدة من نفس العام، فدخل صنعاء واحتلها، ثم استعمل عليها واليا من أبناء القاسم الزيدي. وكان قد سيطر على صنعاء قبله بعض قبائل حاشد وخولان، فنصرته الشيعة على السنة، فانتصر عليهم واستلب صنعاء ومنحها لابن القاسم الزيدي، وقال في همدان مديحا يشجعهم على مناصرته والقتال معه ضد باقي قبائل اليمن، قال فيهم: ألا يا لهمدان بن زيد تعاونوا على نصرنا، فالدين سرب مضيع. ونادوا بكيلا ثم وادعة التي لها المشهد المشهور ساعة تجمع، ولا بد من يوم يكون قتامه بوقع القنا والمشرفية أدرع. سيقتاد لمن كان بالأمس عاصيا، ويقرب مني النازح المتمنع، أنا الناصر المنصور والملك الذي تراه طوال الدهر لا يتضعضع. ستملأ دنيانا من العدل بعدما مضت حكب بالظلم والجور شرع. هكذا مدح أبو الفتح الديلمي قبائل همدان، ثم انتقل إلى ذيبين من عمران فاتخذها عاصمة له، وبدأ ينشر نفوذه فيما حولها من المناطق. وفي عام 437 هاجم مناطق بني حشيش ونهم حتى وصل إلى منطقة علب جنوب صنعاء، وابتنى له قصرا فيها، واستدعى ابن أبي الفتوح، فجاء بمئة وجيه من وجهاء بكيل فبايعوا الإمام الديلمي، ثم استدعى جعفر بن القاسم العياني فبايعه أيضا وجعله أمير أمرائه، وكتبه على ربع غنائمه وخرجاته، لكنه نكث به لاحقا فمنع عنه العطاء، وقد أدى ذلك إلى خروج جعفر بن القاسم عليه، وتحالف مع ابن أبي حاشد ضد الإمام أبو الفتح الديلمي. مستمعين الأعزاء، خرج الإمام الديلمي من صنعاء إلى بني الحارث شمال صنعاء، فأمر جيشه بإخراج دور بني الحارث ودور بني مران بأرحب، فغضب ابن أبي الفتوح الخولاني وابن أبي حاشد، ونبذت همدان حلفها مع الديلمي، ودخلت القبائل صنعاء فرفعت يد الإمام أبو الفتح الديلمي منها، وطردت الشيعة من الجامع الكبير، وقطعت الخطبة عن الإمام والدعوة له، وسمح للسنة بالعودة إلى صنعاء والتعليم في جوامعها. واضطر الديلمي الخروج باتجاه الجوف فأقام فيها. وفي بلاد الجوف مستمعين وما والاها من بلاد صعدة، حاول المجرم أبو الفتح الديلمي استعادة هيبته وإمامته وبسط نفوذه على مناطق همدان وبكيل من الجوف وصعدة والتمدد نحو بلاد حجور. وما إن استقر له الأمر حتى ظهر سلطان الملك الصليحي علي بن محمد الذي سيطر على حجة ودخل صنعاء، فذا عصيته على شأنه، وهو ما دفع الإمام أبو الفتح الديلمي للفرار من الجوف إلى ذمار وآنس. وفي العام 444 للهجرة وقعت موقعة عظيمة بين الإمام أبو الفتح الديلمي وبين السلطان علي بن محمد الصليحي في منطقة ذمار.
انتهت هذه الموقعة بهزيمة جيش الديلمي ومقتله أيضا في نفس المعركة، ودفن في المكان الذي يعرف اليوم بقاع الديلمي شرق مدينة ذمار. وقد اتخذت الشيعة مزارا وبنت فيه جامعا حتى اللحظة، وقد تأسست في اليمن أسرة الديالمة المعاصرين نسبة للإمام أبي الفتح الديلمي القادم من ديلمان بفارس، وهم يدعون انتسابهم للحسن بن زيد ابن علي. ومن فرع الديلمي قام 5 أئمة لاحقين ينتسبون للزيدية الهدوية، منهم يحيى بن محمد السراجي في العام 696 للهجرة، ومحمد الوشلي في العام 910 هجرية، وكلهم معتقد بعقائد الهدوية الرسية والحق الإلهي والبطنين، فلم يخرج منهم أحدا عما رسمه المؤسس الأول للاحتلال الرسي يحيى بن الحسين بن القاسم. وهكذا مستمعين ظلت اليمن فيدا للطامعين وملعبا للصراعات المذهبية والأسرية. إلى هنا مستمعينا انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج عهود الظلام عبر إذاعة مأرب. في الختام تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، وهي لكم أيضا من الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، ومن المخرج الزميل مجاهد بن سليم. انتظروني في حلقة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

يدفع على اسمي الافراد عبيد كلنا رشاش ومدفع نحمي العهد الجديد لاسمي الافراد يدفع على اسمي الافراد عبيد

الصاعقة والمدفعية والمظلات الهامية. الصاعقة والمدفعية والمظلات الهامية. أمن شرطة مدرعات والمشاوي الساحلية.

الصاعقة والمدفعية والمظلات الأبية أمن شرطة مدرعات والمشاوي الساحلية الصاعقة والمدفعية والمظلات الأبية أمن شرطة مدرعات

الطويل وشباب الشعب يهدر والجماهير الفتية دورة نحن أهلها أرض بلقيس أرضها.

أعزائي المستمعين، أرحبكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب، ونواصل الحديث في هذه الحلقة عن البعثات الأثرية التي زارت محافظة مأرب. وبالتأكيد أننا تحدثنا في حلقات سابقة عن هؤلاء الزوار من البعثات الأثرية، سواء كانوا مؤسسات أو مجموعة مستشرقين أو أفراد. ونود أن نذكركم في هذه الحلقة أننا تحدثنا عن أول اتصال المستشرقين بالحضارة العربية في جنوب الجزيرة العربية، وتحدثنا عن سترابو، وتحدثنا أيضا عن القائد الروماني جوليوس أليوس الذي قاد جيشا إلى مأرب قوامه 10,000 بعد أن استولى على الجيش. وقلنا أن هذا كان أول اتصال بين الغرب والشرق، وطبعا سترابو يمثل اليونانيين، وأما القائد الروماني فيمثل روما وانطلق من مصر. وأول اتصال استشراقي كما قلنا في العصر الحديث كان من قبل الفرنسيين. وهنا نتوقف قليلا، لماذا الفرنسيين كان لديهم كل الحماس للوصول إلى الحضارة السبائية؟ وأعتقد أن هذا يرتبط إلى حد ما بحملة نابليون على مصر، فقد جلب نابليون العديد من علماء الآثار والرسامين والجغرافيين إلى مصر، واندهشوا طبعا بالحضارة المصرية، ونما الطموح الفرنسي في معرفة المزيد عن حضارات الشرق القديم. ومن هنا كان طموح الفرنسيين كبير جدا، وكان لهم النصيب الأكبر. وقلنا أن أول اتصال استشراقي فرنسي في اليمن بدأ عام 1716، وهذا وقت طبعا مبكر إلى حد بعيد، في رحلة دولاميرفي قائد سفينة لوكوريو. هذا الاتصال الفرنسي المبكر. وبعدها جاءت الحملة الدنماركية بقيادة العالم كريستن، وهنا تقريبا أنه دخل القرن 18 وبدأ الضعف يدب في الخلافة العثمانية، وبدأ الصراع الإنجليزي العثماني بعد سقوط عدن بيد المستعمر البريطاني في 19 يناير عام 1939. وتحدثنا أيضا عن جمعية علوم الإنسان بقيادة ويندل فيليبس، والتي أتت إلى مأرب في العام 1952، وكان لهذا الجمعية، تحدثنا عن ويندل أنه رجل أمريكي ثري ومغامر، واستطاع الوصول إلى مأرب، وحللنا أنه لا يمكن أن يكون وصوله إلى مأرب إلا عبر مساعدة البريطانيين له، وذكرنا في ذلك الكثير في الحلقة التي سبقت هذه الحلقة. اليوم سوف نتحدث عن المعهد الألماني، والمعهد الألماني له بصمات في مأرب والمحافظات المجاورة لمأرب، وخاصة خولان. وعندما نتحدث عن الألمان وقدومهم إلى مأرب، نعود إلى العالم الألماني هينريش. ونحن تحدثنا عن هينريش إنه وهذا عالم كبير جدا، وتمكن من فك رموز وحروف اللغة القديمة في الدول اليمنية القديمة في جنوب شبه الجزيرة العربية. طيب، نعود إلى التعاون الرسمي الألماني اليمني عبر المعهد الألماني، وهذا معهد يبدو أنه خاص بالدراسات الاستشراقية، ومقره العاصمة الألمانية برلين. بدأ هذا التعاون تقريبا عبر بروتوكولات موقعة بين الحكومة اليمنية والمعهد الألماني. ربما كان هذا المعهد هو مؤسسة مستقلة على غير العادة التي تجري عندنا، نحن كل شيء الحكومة، لا، هم عندهم مؤسسات، ربما يتم تنسيق بينهم وبين خارجية بلدانهم، لكن الاتفاق تم بين حكومة اليمن والمعهد الألماني في العام 1977. طيب، تعالوا نشوف إيش اللي أنجزه المعهد الألماني عبر الفرق المختلفة التي آتت إلى مأرب. قلنا أن هذا التعاون بدأ في العام 1977. طبعا لا نعرف هوية المعهد الألماني في عام 1977، هل كان يتبع ألمانيا الشرقية أو الغربية؟ هو بالتأكيد إنه يتبع ألمانيا الغربية، لأنه العلاقات بين الجمهورية العربية اليمنية في أثناء التشطير وألمانيا الشرقية كانت ضعيفة، وبالتالي من المحتمل أو من المؤكد أن المعهد الألماني كان يعيش في ألمانيا الغربية أثناء الحرب الباردة، والتي شطرت ألمانيا إلى جزئين شرقية وغربية.
أهم إنجازات المعهد الألماني هو طبعا جاء في العام 2003، ربما كان له أنشطة مختلفة في أماكن أخرى، لكن نحن نتحدث عن ما شاهدناه وما لمسناه أثناء وجود فريق المعهد الألماني. أهم إنجازات: العثور على 60 نقش أثري في معبد بران، واحتوت على معلومات هذه النقوش على معلومات عن بعض الأسر والعوائل، ويعني الطبقة الحاكمة ربما. طيب، دعونا نتحدث أولا عن طبيعة الاتفاقيات التي وقعت بين الحكومة اليمنية. ومثلا احنا تحدثنا عن طبيعة الاتفاقيات بين جمعية علوم الإنسان بقيادة ويندل فليبس والحكومة أو الحكام المحليين في بيحان والمملكة المتوكلية في حينها، ووضحنا طبيعة هذه الاتفاقيات وأنها كانت اتفاقيات هامشية وسطحية تهدف إلى الحصول على الكنوز من قبل الحكام المحليين. دعونا اليوم نتحدث عن طبيعة الاتفاق عام 1977 بين المعهد الألماني. الحقيقة لا يوجد شفافية كبيرة في هذه الاتفاقيات، ولكن أحسن ما فيها أنها تلزم الطرف الأجنبي بالعمل مع الهيئات الوطنية مثل هيئة الآثار وغيرها، وهي مؤسسات مستقلة داخل البلد، وهذا شرط إيجابي. وبقية الأشياء نحن لا نعلم عن طبيعة هذه الاتفاقيات، ولكنها تعمل عمل المعهد الألماني جنبا إلى جنب إلى جانب الهيئة العامة للآثار اليمنية، وبهذا يكون هناك شراكة وطنية في الميدان. لكن طبيعة يعني هناك أشياء أخرى لا نعلم عنها، لكن طالما الجانب الوطني ممثل بالهيئة العامة للآثار، أعتقد أن هذه خطوة للأمام. كانت هناك خطط للمعهد الألماني، أنا أتحدث عن المستقبل طبعا، نحن نتحدث عام 2003 وأنه قام بأنشطة في معبد برآن، أيضا قام أنشطة في المكة، وأعتقد أنني أتذكر أنه جزء من عملي الصحفي في 25/12/2005 أعلن المعهد الألماني عن نقش موجود في أحد الأعمدة في صرواح في معبد المقة، يعني في نفس المعبد، وتحدث هذا النقش عن غزوة أو عن حملة عسكرية اتجهت شمالا إلى رغوان. ونحن دائما قلنا أن هناك صراعات بين الدول اليمنية القديمة كانت في معظمها تهدف إلى السيطرة على الخط الدولي لنقل البخور، وهو الخط التجاري الأساسي الذي قامت عليه الصراعات داخل الدول اليمنية. ورغوان تبعد عن صرواح تقريبا يعني من 60 إلى 80 كيلومتر تقريبا، وربما كانت هناك طريق تأتي من قتبان ومن أوسان ومن حضرموت إلى معين، إلى العاصمة المعينية قرناو. وبالتالي هذه الحملة كانت تهدف إلى إضعاف النفوذ المعيني والتوسع السبائي في السيطرة، وربما كانت هذه الحملة من أوائل الحملات التي دشنتها مملكة سبا من مقرها الأول أو عاصمتها الأولى صرواح. هذا فيما يتعلق بأهم ما قام به. أيضا هناك اكتشافات قام بها المعهد الألماني في العام 2003، وهذه الاكتشافات كانت الحفريات حول سد الجفين، وهو سد يقع إلى الشمال أو الشمال الشرقي من سد مأرب الحالي حوالي من 3 إلى 5 كيلومترات، ويبدو أن هذا السد فرعي، وتأتي إليه مياه، هو يقع على وادي أصلا يقول له هنا باللهجة المحلية وادي الخشب، وأحدهم يقول له وادي الجفيدة. ولكن المعهد الألماني اكتشف أن هناك قناة رئيسية تأتي من السد إلى السد الفرعي في الجفيدة. أيضا من كشوفات المعهد الألماني وجود أول مستوطنة سبائية في الجفينة، يعني عندما أتوا السبائيين من صرواح بدأوا يعمرون أو ينشون مستوطنات زراعية في الجفينة. كان هذا هو أول اكتشاف للاستيطان السبائية القادم من صرواح إلى مأرب. طبعا في أنشطة أخرى للمعهد الألماني قام بها إضافة، اكتشف 16 موقع في خولان وآثار في منطقة تنعم، وهي منطقة تحيط بها جبال خولان، وكشوفات في بدبده وفي العروش، وهذه طبعا معروفة من بلاد خولان، وبدبده هي أحد المديريات الغربية في محافظة مأرب.
في العام 2006 تم الإعلان عن اكتشاف سد صغير قريب من سد مارب، وربما أنا لا أعرف بالضبط هل هذا السد هو يعني سد الجفينة الذي يعرفونه الناس وبقايا الأثار فيه ظاهرة وكبيرة طبعا، أو أن هناك سد آخر. لكن في الثابت أنه هناك أيضا سد قديم في خولان أو في صرواح بالتحديد، ربما أنها أقدم من سد مارب، لكن لا يعرف أين مكان هذا السد بالضبط. هذا كل ما استطعنا العثور عليه من عمل المعهد الألماني كهيئة أثرية زارت مارب في بداية القرن 21 أي في 2003 وما بعدها، وكانت لديها خطط. هذا المعهد الألماني كان لديه خطط لاستكشاف مدينة مارب القديمة، وأيضا كانت لديه مشاريع كبيرة، ولكن هذه الخطط كانت في 2010 وفي 2009، وربما أدت الظروف وخاصة ظهور الأعمال الإرهابية من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة، وقلنا أن هذه الجماعات دائما هي معو الهدم للبلدان سواء في المجال السياحي العلمي المعرفي، يعني هذه ترجعنا إلى الكهوف دائما. لا بأس من الحديث عن أن الأوروبيين كلهم تحركوا باتجاه اليمن وكان عندهم الحماس، ونحن قلنا أن الفرنسيين كان لديهم هم الطريعة التي اتجهت، وذكرنا منهم العديد من البعثات في القرن 18 وأشهرهم أورنو، وهذا أورنو اللي هو توماس جوزيف أورنو الذي حصل على دعم القنصلية الفرنسية في جدة في العام 1843. وقلنا أن حماس الفرنسيين يرجع في الأساس إلى حملة نابليون بونابرت وإلى حملة نابليون على مصر، إلى الحملة الفرنسية على مصر ودخول علماء الأثار والفرنسيين إلى المعابد القديمة في مصر، وربما شدهم الفضول للحصول على مزيد وتفكيك رموز الحضارات القديمة في الشرق الأدنى. توقفنا أمس وتحدثنا عن جمعية علوم الإنسان قبل الحديث طبعا.

هنا اختلف الأمر. والحقيقة أنه في الشمال دائما كانت سيطرة الدولة على المناطق النائية والبعيدة مثل مأرب والجوف ضعيفة، وهذا أدى إلى ضعف الكشوف أو أدى إلى عدم قدرة تأمين البعثات الأثرية يعني باختصار، وأدى هذا إلى ضعف الاستكشافات الأثرية، ولا زالت هذه القضية عالقة ربما إلى اليوم. بعض البعثات وبعض الأوروبيين حاول التحرك عبر الجنوب، على اعتبار أن الدولة من عام 1967 حتى عام 90 كانت أكثر حضورا وأكثر قوة في المحافظات الجنوبية، لكن واصل الفرنسيون هناك بعثات إلى شبوه، وأيضا المستشرقين الروس بحكم العلاقة بين الاتحاد السوفيتي الاشتراكي طبعا وما كان يعرف باليمن الديمقراطي. هذه العلاقة كانت قوية ومتينة وسمحت للروس، والروس أيضا يشتغلون بنفس الطريقة التي تشتغل بها أوروبا فيما يتعلق بالاستشراق في البلدان العربية. على العموم لا زالت كثير، البعض يقول أن العمل العلمي للهيئات أو للمؤسسات أو للأفراد في اليمن حدد معالم الدول اليمنية، صحيح هو قطع شوط كبير جدا في معرفة كثير من الأشياء، ديانات، طبيعة الحكم السياسي، اكتشاف طريقة البناء والعمران التي شيدتها الحضارات القديمة في اليمن، لكن هناك من يصر على أن الحضارة اليمنية لا زالت مدفونة تحت الرمال، وأن ما تم اكتشافه منها عبر هذه الهيئات والبعثات قليل. أود أن أنوه إلى شيء مهم جدا فيما يتعلق بالوضع المحلي في محافظة مأرب ومعالجة قضية الآثار بشكل أساسي. لدينا كلية افتتحت تقريبا في مطلع الألفية الجديدة في جامعة مأرب، وهذا أطلقوا عليها جامعة مأرب طبعا، ونحن أو جامعة أقليم سبع، وكان يفضل أن يطلق عليها جامعة مأرب لأنها أكثر قرب إلى الذهنية وأقرب إلى التاريخ. نتمنى طبعا أن هذه الجامعة تحتوي أو تشجع كلية الآثار وتطورها حتى تصبح يعني لها كرسي ولها أستاذية كبيرة، ويدربون الناس على صيانة الآثار فيها وفك رموزها. هذا مهم لأن الجامعات المحلية هي التي تعنى بما هو موجود في محيطها المحلي، فجامعة مأرب وجامعة أقليم سبا أصبح اليوم على عاتقها هذا الحبل، يجب أن تقوم به فيما يتعلق بالدراسات التاريخ القديم أو دراسة الآثار وتحليلها وصيانتها وتطوير المنهج العلمي، ولا بأس أن تكون هذه الجامعة هي من تتعاقد وهي من تطور في المستقبل مع أي بعثات إن شاء الله بعد عودة السلام إلى هذا البلد. ويبدو أن وقت الحلقة أخذنا أكثر من اللازم، ووصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، وفي نهايتها أيضا تقبلوا تحياتي، أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين الصادر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مرورا بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك فرع مأرب.
3: ماما، إيش هذه البطاقة؟
4: يا حبيبتي، هذه اسمها بطاقة صراف آلي.
3: إيش نعمل فيها؟
4: نشتري ونسحب فلوس وخدمات ثانية.
3: من وين نجيبها؟
4: من كاك بنك.
3: يعني سهلة؟
4: الآن أصبحت سهلة، بس في قصة طويلة لين ما أصبحت سهلة.
3: طيب ماما احكي لي.
4: منذ القدم وبلادنا رائدة في الكثير من العلوم، منذ بلقيس ونحن نؤمن بأن التفاصيل هي التي ستبقى. فعندما نؤسس فإننا نملك الريادة لصنع التميز. استمرت اليمن تنمو وتزدهر، وفي العام 1982 كانت البداية الحقيقية بالاتحاد. الكل يعلم معاناة استلام بطائق الصراف الآلي التي قد تستمر لأسابيع وقد تمتد لشهور، ولكن مع كاك بنك الكل يستطيع استلام بطاقته في خلال ساعات فقط من زيارته لأحد فروع كاك بنك الرئيسية. كاك بنك، شاركنا الريادة.
5: أهلا وسهلا بكم والسمعين الكرام، ويتجدد معكم اللقاء في برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. في حلقة اليوم سنتحدث عن الرافد الأساسي لسير عجلة التنمية الاقتصادية من خلال دعم ريادة الأعمال، وهي البنوك. سنناقش دورها في دعم ريادة الأعمال وما هي أبرز التحديات والمبادرات المتعلقة بالبنوك وربطها بريادة الأعمال. كل هذا وأكثر مع ضيفتي هنا في الاستوديو، الأستاذة مريم الصلاحي، استشارية في تطوير ريادة الأعمال. مرحبا بكم أستاذة مريم.
6: أهلا وسهلا،
5: حياكم الله. مستمعينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. بعد هذا الفاصل نرحب بضيفتي هنا في الاستوديو، الأستاذة مريم الصلاحي، مرة أخرى حياكم الله.
6: حياكم الله.
5: أستاذتي الكريمة، إذا أتينا لتحدث عن الرافد الأساسي للمشاريع ودعمها بالتمويل أو الإرشادات أو التدريب، وهي البنوك وريادة الأعمال، فما هي أهمية البنوك ودورها في تمويل ريادة الأعمال أو تمويل رواد الأعمال الناشئين؟
6: السلام عليكم. بداية بالنسبة للبنوك، هي تعتبر مصدر مال، فالمشروع في الأساس يحتاج إلى مال، والأموال لها مصادر كثيرة، من ضمنها المصادر القوية للتمويل هي البنوك، بالذات البنوك الذي فيها جانب التمويل الأصغر، أو يعني المصارف اللي فيها مجال التمويل الأصغر، فهذا لا شك أنه بيعمل دعم كثير للمشاريع، أو دعم كبير للمشاريع الذي تحتاج التمويل. فمهم هنا مسألة البنوك، دورها مهم في هذه المسألة.
5: إذا أتينا للتحدث عن صاحب المشروع، متى يفكر صاحب المشروع أو هناك صاحب منشأة أو مشروع ناشئ أن أتجه إلى التمويل عن طريق البنوك؟ متى أخذ بالحسبان التمويل من البنوك؟ متى يكتسب رائد العمل هذا الوعي بأهمية تمويل البنك وتأثيره لنجاح المشروع وغيره؟
6: التمويل عبر البنك مثل ما قلنا هو زيه زي أي تمويل من أي جهة أخرى. متى يعي أو متى يكتسب أو متى أنه صاحب مشروع يتوجه للبنك؟ لما يكون هو مالك قراره. لأنه كثير من أصحاب المشاريع تفضل التمويل المنح اللي تيجي عبر منظمات، ما لا يعيب هذا الأمر. بالعكس إنه خطرتها أقل. ولكن لما أنا كصاحب مثلا قدرة وإمكانية وعندي مؤهل إن أنا أفتح مشروع ومتمكن منه وأعطل نفسي فقط لأجل إنه أنتظر منحة وأنا في جهة أخرى ممكن توفر للتمويل أنا أتغاضى عنها، هنا يعني مسألة فيها نظر، لأنه مهم إنه صاحب المشروع يكون عنده الثقة في إنه مشروعه ناجح. لأن من أحد عوامل نحن لما ندرب على ريادة الأعمال من أهم الأمور اللي نطرق لها في البداية اللي هي صفات رائد الأعمال، ومن ضمنها الثقة بالنفس، المخاطرة المحسوبة، القدرة على تسديد الالتزامات. هذه تأهله إنه يأخذ، وبالعكس طريق أقصر. لما تروح أنت عن تمويل توفر الضمانات اللازمة للبنك، بتوفر السيولة بشكل أسرع وبتنتعش بشكل أكبر. لكن فعليا الوعي المجتمعي ما زال متأثر بأن البنوك هذه بتستغلني بفوائد، بتعمل لي أمور كذا، معوقات، بتكون التزام أنا بيأرقني، بيخليني خائف. فيتجنب أنه ينعش مشروعه أو أنه ينطلق بمشروعه أو أنه حتى يبدأ بمشروعه، ويفضل أنه يظل يبحث، تحصره سنوات معطل نفسه، سنوات معطل نفسه وهو يبحث من منظمة لمنظمة، من مؤسسة لمؤسسة على تمويل، وهو قادر أنه بقرض واحد ينعش مشروعه وينطلق.
5: برأيك ما هي أبرز التخوفات التي تدعى رائد الأعمال أنه يتخوف من خوض هذه التجربة اللي هي التمويل؟ هل بسبب يمكن الضمانات أو بسبب الوضع في الوضع الحالي؟ ما هي أبرز تلك الأسباب التي تؤدي إلى تخوف رواد الأعمال سواء الناشئين أو غير الناشئين في الأخذ بهذه الخطوة؟
6: التخوف هو يعني يأتي من عنوان البرنامج تبعكم نفسه، الوعي. يعني أكبر سبب للتخوف والوعي، إنه وعي إنه بتحمل فوائد، بتحمل أشياء، أو أحيانًا يكون لا الواحد فاهم ومستوعب هذا الشيء بس يخاف إنه، أو مش يخاف، ما عنده القدرة على توفير الضمانات اللازمة. أوقات يكون هو أساسًا مش يعني من أحد الأسباب إنه مش واثق بفكرته زي ما ذكرنا سابقًا، فهو بيخذ هذه التجربة فمش مستعد إنه يخاطر يأخذ تمويل من البنك وهو ما شف تجربة. يعني فبيفضل إنه يأخذ مال شخصي أو تمويل منحة. على ونحن شوف بقول لك يعني بصراحة، أنا اشتغلت مع جهات كثيرة سواء كعمل وظيفي أو كتدريبات أو كاستشارات. مبالغ المنح اللي أعطيت في التمكين الاقتصادي مبالغ مهولة. لكن فعليا من اللي استمر؟ من اللي استمر؟ يعني الجادين هم اللي استمروا. يعني ممكن تقولي من 10% بتحصل 2-3% من 10-3% فقط اللي انطلق، والبقية يعني يبدد المال هذا، إما يبيع الأصول الثابتة اللي حصل عليها من المنحة أو يعطلها أو يستخدمها استخدام شخصي.
5: صحيح.
6: فهنا أهمية تكمن أهمية إنه ما حد بيتقدم ليطلب تمويل إلا هو فعلا
5: ملم بجميع جوانب.
6: نعم، هو قادر، وما حد بيتخوف من مسألة التمويل البنكي إلا عنده هذه الأسباب والتحفظات، إنه مش جاد. يعني من أهمها إنه مش جاد. يعني
5: إذا أتينا نتحدث عن بعد المرحلة التي تأتي بعد أخذ هذه الخطوة، ما هي نتائج التمويلات هذه؟ ما هي نتائج التمويلات البنكية سواء للبنوك كتشجيع للبنوك للأخذ والتسهيل لرواد الأعمال؟ ماذا يستفيد البنك؟ ما هي النتائج التي تكون مردودها على البنك، وما هي النتائج التي تكون مردودها على صاحب المشروع نفسه؟ ما هي النتائج التي أحصدها أنا كصاحب مشروع ناشئ اعتمد في بدايتي على الدعم الذاتي، ثم بعد ذلك قررت التوسع وتعلمت اكتسبت خبرات فقررت الخوض بمرحلة التمويل، فما هي النتائج التي تأتي بعد هذه المرحلة؟
6: طيب خليني بداية قبل النتائج إذا سمحتي لي أتطرق لبعض الجزئيات المهمة اللي نحن نبني بناء عليها النقطة تبعك. بداية المهم نفهم إنه المشاريع الاقتصادية المدرة للدخل أو الصغيرة والمتوسطة مهمة جدا في أي مجتمعات، وهي الرافد الأساسي والمحرك الأساسي في النمو الاقتصادي ومؤشر على التعافي الاقتصادي. فكل ما زادت زاد يعني التعافي الاقتصادي والحركة المالية. فمن هذه الأهمية ينطلق منها مثلا حكاية خلق فرص عمل، إنك بتخفف بنسبة كبيرة من البطالة، إنك بتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، تشجيع المنتج المحلي، تحفيز الابتكار، تشجيع على ريادة الأعمال، خلق وعي يعني في المجال الثقافي والثقافة المالية، تحسين في المساواة الاجتماعية، بمعنى أنه بتخف عندك التمايز الطبقي بين الفقراء والأغنياء، بيكون عندك فئة شوية ترتفع كذا في الدخل تبعها وتصبح قادرة أنها تنفق على نفسها بشكل أفضل وبقدرات معيشية أفضل. ففي تجارب كثيرة لدول يعني ركزت على هذا المجال في إنها تنعش أو تقدم التسهيلات للمجال الاقتصادي للمنشآت هذه، وانطلقت بشكل كبير جدا وكان لها دور كبير في نعاش الاقتصاد المحلي، بل بعضها وصل لمرحلة إن تأمين إلى 80 إلى من 40 إلى 80% من الإرادة الاقتصادي للمشاريع الصغيرة.
5: صحيح.
6: من ضمنها تجربة كوريا الجنوبية، يعني ركزت بشكل كبير على تطوير الاسم إيزي اللي يسموها المشاريع يعني الصغيرة في التسعينات، وهذا يعني وفرت لها بيئة داعمة متكاملة مثل القروض الميسرة، يعني توجهت ناحية البنوك بحيث أن تسهل لهم، يعني هي عملية تكاملية في التمويل في البنوك، لازم تشرك فيها الدولة، مهم يعني
5: يكون صادق استثمارية.
6: أيوة، يعني بحيث أنه فوفروا قروض ميسرة، وصلوا مسألة التكنولوجيا وتوفيرها للمشاريع بحيث أنها تمشي بشكل متسارع أكبر. فكانت نتائج هذا الموضوع نتائج كبيرة جدا، منها أنه يعني تحولت كوريا، أصبحت واحدة من أهم الاقتصادات في العالم. وهي اعتمدت فقط على، تخيل يعني، فقط على الاقتصاد المحلي بالمشاريع هذه اللي هي الناشئة والصغيرة المتوسطة، تسمى مشاريع الاسميز. كمان يعني أصبحت المحرك الرئيسي في عملية الابتكار، لأنها مشاريع تأتي من أصل المجتمع، من الأفكار اللي تعالج مشاكل المجتمع، فساهمت في نمو الابتكار الاقتصادي في البلد. والأهم برضه أني أصبحت مشاريع تصديرية، يعني انتقلت من مشاريع يعني مجرد مشاريع محلية تغطي الاكتفاء الذاتي إلى مشاريع عندها القدرة التصديرية والإسهام في نمو القطاع الصناعي الخارج. وفي تجارب أخرى في ألمانيا وفي تركيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تخدم ذات الفكرة أهمية المشاريع. نأتي إلى النتائج اللي أنت ذكرتيها الخاصة بالبنوك. ما هي النتائج اللي ممكن تسمع عنها توفير البنوك؟ توفير رأس المال مهم في أي مشروع زي ما ذكرنا. فالبنك إذا وفر لي المال يعني وفر لي التأسيس للمشروع، يعني وهي غالبا بتركز البنوك على التكاليف التشغيلية، عفوا مش التشغيلية، التكاليف التأسيسية الرأسمالية اللي هي الأصول والمعدات والأجهزة، بحيث أنه تغطي لك المحرك الأساسي في المشروع. يعني كيف بتتم، كيف الآلية بتتم فيها، هذا يعني تحتاج مختص في مجال التمويل في البنوك، ممكن تعملوا حلقة كاملة تستضيفوا فيها يفصل لكم الموضوع هذا، آلية المعايير الشروط الأمور هذه، التوجه إيش مثلا الضمانات المطلوبة في المشاريع. يعني أحيانا يكون في تخوف من المستفيد ويقول لك أنا ما بروحش أقدم على قرض لأنه بيطلبوا مني كذا وكذا وكذا، وتكون كلها عبارة عن تكهنات ما هيش حاجة حقيقية. فمجرد ما تروح للبنك تجد أنه في تسهيلات كثيرة وفي أمور ممكن يتجاوزوا عنها إذا شافوا أنك فعلا عندك دراسة واضحة وعارف كم بتدخل كم بتخرج. يعني أهم شيء هي قوة الدراسة اللي أنت بتقدمها للجهة. وفي جهات تمويلية بتقدم خدمات استشارية، يعني ممكن تقول لك اعمل بالنموذج هذا، صلح بالنموذج هذا، يعني تدلك أنك كيف تقدم بطريقة صحيحة عشان أنك تضمن مسألة التمويل.
5: إذا أتينا للتحدث عن هل هناك أدوار أخرى مثلا ممكن نتوجه لها للبنوك غير جانب التمويل؟ مثلا عالميا نرى أنه هناك مثلا صناديق استثمارية أو كذا، هل ممكن أن يكتسب صاحب المشروع الوعي بهذه الأدوار المختلفة للبنوك حول
6: ممتاز. في شيء نحن نسميه الوعي التكنولوجي لأصحاب المشاريع، أنه إذا يعني كيف ممكن انه يستفيد مالي كيف كصاحب مشروع من الخدمات البنكيه، يعني منها مساله البطائق الائتمانيه، البطائق المصرفيه، التحويلات البنكيه، يعني هذه بتسهل له كثير امور التعاملات. يعني حتى انا شفت الحين في توجه كثير من صاحبات المشاريع الالكترونيه إنه خاص كل تعاملها بنكي. يعني هذه مسألة تسهل لك كثير من الدخلة والخرجة والفلوس والنفقات لما جيت تقولي لها روحي جيب طرحي الفلوس في المكان الفلاني وأنا بستلمها وبتروح ويمكن ما تحصلها يمكن ما يعني شغلة. فالبنك مجرد أنك أنت توفر لك حساب بنكي يحول عبره الزبون المبلغ تستلم من عبره وتحول أنت برضه تودي هذاك يعني هذه تعتبر مهمة جدا غير الأمور الثانية لها علاقة بمسألة الاستيراد والتصدير والجي فيزا كارد وغيرها من البطائق اللي تسهل عملية الأمور هذه. فالواحد صاحب المشروع كرائد أعمال مهم إنه يذهب إلى البنك ويتعرف على الخدمات هذه اللي ممكن تسهل المشروع. وبالمقابل مهم برضو من البنوك المحلية إنها تنشر الثقافة يكون في معها جانب إسهام في نشر وعي ثقافي يعني في مسألة التمويلات والدعم والأمور
7: تسويق الخدمات
6: وتسويق الخدمات ما فقط بس أسوق يعني أشوف إنه حتى في قصور إلى حد ما في تسويق الخدمات البنكية إني تركز على أمور
7: عملاء خاصة أكثر من إنها رواد مشاريع.
6: نعم وكمان بتكون في معلومات مبهمة يعني ما هيش واضحة يعني أنت تطرح لي أمور أنا ما بستوعبهاش كإنسان عادي أو كإنسان صاحب مشروع ما قد عنده الثقافة المالية. لكن لما تبسط للمفاهيم وتوصل لعندي كصاحب مشروع وتفهمني إنه هذا الأمر يعني فقط لو بس الكل بنك عمل له كذا جدولة ينزل إلى الدورات الموجودة ويوضح لها آلية التسهيلات اللي ممكن يقدمها بغض النظر عن التمويل. أنت ذكرت إنه بغض النظر عن التمويل يعني إيش الخدمات لو بس ذكروا الخدمات الموجودة ممكن هذا يعمل انتعاشة إلكترونية اقتصادية كبيرة في والبنك يستفيد وصاحب المشروع يستفيد يعني كل طرف مستفيد.
7: إذا أتينا للتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه يا أما رواد المشاريع أو البنوك في ظل الوضع الحالي تقف عائق ما بين التمويل ووصل هذه الحلقة ما بين البنوك ورواد المشاريع في ظل الأوضاع الحالية كيف يمكن التغلب عليه وما هي أبرز هذه التحديات؟
6: في تحديات أنا يعني بحكم يعني جلوسي مع بعض الورش في مع أصحاب البنوك استشفيتها منهم إنه في مشاريع تعتبر بالنسبة لهم مخاطرتها عالية وفي مشاريع مخاطرتها قليلة.
7: هل ماديا أو بسبب الفكرة نجاح الفكرة؟
6: في فكرة أيوة يعني في مسألة اللي عندهم معايير خاصة باسترداد المال وإنه هذه يعني فيها ضمان لاسترداد المال يعني مثلا على سبيل المثال هم يتجنبوا التمويل يعني إلا بضمانات عالية جدا في خصوص المشاريع الزراعية لأنه مش مضمون فيها الاسترداد ممكن يخرب المحصول ممكن كذا. في مشاريع لا في رأس المال دوران رأس المال فيها بشكل قوي يعني يدور رأس المال بشكل متكرر قوي يعني هذه لما أنا أنشر هذه الثقافة كبنك ولما يروح صاحب المشروع يفهمها من البنك حتى هو ممكن إنه يكيف مشروعه بما يتوافق مع هذه الأمور يعني ممكن يحصل على قروض دائمة من المشاريع ويكبر مشروعه وما يخاف من مسألة الفوائد اللي بتكون فوائد رمزية وإذا أنت شغال صاحبة تقدر تغطيها بالراحة وأنت مغمض عيونك يعني تعمل لها مخصص تسديد قروض وتحتسبه من ضمن التكاليف يعني إذا فهم الشغلة صح.
7: أستاذتي الكريمة رسالة أخيرة تودي أن توجهها لجميع المستمعين سواء توعية في جانب رواد الأعمال أو كنصائح لجانب البنوك وتمويلهم والتركيز على هذه الفئة لأنها الأساس كما تحدثنا في التدوير وتوسع العملية الاقتصادية والتنمية.
6: الرسالة اللي أوجهها أنا ضمنتها ضمن الحديث وبخصصها بشكل أدق أكبر إنه مهم إنه أي صاحب مشروع يتعرف على الخدمات البنكية ويعرف إيش الشيء اللي ممكن يتناسب مع مشروعه إذا هو جاد ممكن يقدم الطلبات الائتمانية المطلوبة منه والضمانات المطلوبة وهذا أمر بديهي يعني كثير من الناس تستصعب مسألة إنه أننا أقدم ضمان طبيعي إنه أي شخص يشتري ضمان حقه فأنت لازم تقدم له هذا الضمان حتى تثبت له مصداقيتك في أنك راح ترجع وبالعكس هذا حافز لك كبير أنك تجتهد على مشروعك أكثر على تستسدد ما عليك وبنفس الوقت تنعش نفسك. هذه رسالة للمستفيد. رسالة للبنوك أن تطور من أدواتها للوصول إلى المستفيدين تركز على حملات إعلانية واضحة واقعية تلبي الاحتياج تفتح آفاق رواد الأعمال إلى الفرص الموجودة لديهم كبنوك وأنها لا تتجاهل هذه الشريحة وتركز على الشريحة الكبيرة من التجار لأنه زي ما قلنا من تجارب بلدان سابقة أنه المحرك الأقوى للاقتصاد هي المشاريع المحلية والنمو الحالي الحاصل في مأرب هي المشاريع الاقتصادية المحلية الصغيرة فتوجه البنوك هنا يزيدها قوة من ناحية هذه المشاريع، سواء بالتوعية، سواء بالتسهيلات، سواء بالتأمينات، سواء بال يعني المنح، يعني ممكن حتى البنوك تفرض مثلا نسبة منح معينة، هي على حسب سياستها الداخلية، تشجيع وتحفيز لل
7: للرواد.
6: أي مثلا في تجارب مثلا إنه إذا أخذت مني قرض بمبلغ كذا وأخذ بعده قرضين ممكن يكون الفائدة أقل، وهكذا يعني أقصد ممكن يفكروا بوسائل كثيرة، يعني يكون فيها دراسة تسويقية قوية للموضوع ويوصلوا فيها إلى شريحة كبيرة من العملاء
7: إن شاء الله. بهذه الكلمات أستاذتي الكريمة مريم الصلاحية أفدينا، وإن شاء الله جميع المستمعين تعملهم الفائدة. في نهاية الحلقة أشكرك أستاذة مريم الصلاحي على وقتك ومعلوماتك، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة مأرب. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وموعد جديد، لذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك، فرع مأرب.
1: كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. الخنبشي: ثورة 14 من أكتوبر محطة وطنية في مسيرة النضال والتحرر من الاستعمار. رئيس الوزراء يشيد بالصمود الأسطوري لأبناء تحز ويؤكد أن جرائم الحوثي لن تسقط بالتقادم. بلادنا تدين افتتاح الحكومة الكولومبية سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي أن ثورة 14 من أكتوبر الخالدة تمثل محطة وطنية في مسيرة النضال والتحرر من الاستعمار واستعادة الإرادة الوطنية وبناء الدولة. وأكد الخنبشي في تصريح صحفي بمناسبة العيد الوطني 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة أن هذه المناسبة تستحضر التضحيات الجسيمة التي سطرها المناضلون وما قدموه من قوافل الشهداء والجرحى في سبيل التحرر والاستقلال وترسيخ حق الشعب في الحرية والكرامة، مشددا على أن الوفاء لتلك التضحيات يقتضي استلهام قيم الثورة في تعزيز التلاحم الوطني وصون المكتسبات والعمل على بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار والتنمية. وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسية التأكيد على عدالة القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية ووطنية محورية تستوجب معالجة منصفة ومسؤولة، تستوعب تطلعات أبناء الجنوب وحقوقهم المشروعة وتضمن حضورها في أي تسويات سياسية شاملة من خلال حوار جاد يفضي إلى حلول عادلة ومستدامة بعيدا عن الإقصاء والتهميش وبما يعزز الشراكة الوطنية ويحفظ أمن البلاد واستقرارها. وحي الخنبشي الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في جبهات العز والكرامة ضمن عملية فجر اليمن، مثمنا تضحيات منتسبيها في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره، مؤكدا أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية والأمنية بما يسهم في استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن وحماية المواطنين. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شائع محسن الزنداني أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المستمر للمدنيين في تعز وفرض الحصار الجائر على المدينة جريمة حرب لا تسقط بالتقادم وأن المسؤولين عنها لن يفلتوا من العقاب والمساءلة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه دولة رئيس الوزراء بمحافظ تعز نبيل شمساني طلع خلاله على مستجدات الأوضاع الإنسانية والخدمية في المحافظة وتداعيات الحصار المفروض على المدينة والانتهاكات التي تطال المدنيين. وأشاد الدكتور الزنداني بالصمود الأسطوري لأبناء تعز وبما تسطره مقاومتها الشعبية وقواتها المسلحة من مواقف وطنية مشرفة في الدفاع عن المدينة وكرامة أهلها، مؤكدا أن تعز كانت وستظل في مقدمة الصفوف دفاعا عن الجمهورية ومشروع الدولة. واستمع دولة رئيس الوزراء إلى إحاطة من المحافظ بشأن الأوضاع الإنسانية والحقوقية في تعز والانتهاكات التي يتعرض لها السكان والقيود المفروضة على وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والخدمات الأساسية، فضلا عن استهداف الأحياء السكنية وما خلفه من ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال وقصف المنشآت الحيوية والصحية وما يترتب على ذلك من مخاطر متزايدة على حياة المدنيين والصحة العامة. وأكد الدكتور الزنداني أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها الوطنية والتنفيذية إلى جانب السلطة المحلية بمحافظة تعز في مواجهة تداعيات الحصار والتصعيد الحوثي ولن تترك أبناء المحافظة وحدهم في مواجهة هذه التحديات، مشددا على أهمية توحيد الجهود المركزية والمحلية وتسخير الإمكانات المتاحة لتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والخدمية ومتابعة قضايا المحافظة على المستويات كافة بما يواكب تضحيات أبنائها وصمودهم ويترجم مسؤولية الدولة تجاههم إلى إجراءات عملية. وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار الجهود الإعلامية والحقوقية لنقل حقيقة الأوضاع الإنسانية في تعز للرأي العام المحلي والدولي وتوثيق الانتهاكات الحوثية بمهنية وموضوعية، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والتحرك العاجل لرفع الحصار عن تعز وحماية المدنيين. من جانبه عبر محافظ تعز عن الشكر لدولة رئيس الوزراء على اهتمامه ومتابعته المستمرة، مؤكدا أن هذا الدعم يعزز صمود أبناء المحافظة وثباتهم في مواجهة الحصار والانتهاكات.
نفذت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية 2309 عمليات استهداف دقيقة ومباشرة باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة. استهدفت مواقع وآليات وتحشيدات وإمدادات وعناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة على عقيد الركن ماجد النزيلي في بيان أن الجهد النيراني أسهم في تفكيك أنساق الدفاع المعادية وإسكات مصادر إيران وشل مراكز القيادة والسيطرة وعزل المواقع الأمامية وضرب التحشيدات والاحتياطات ووسائط الإمداد وتهيئة الظروف لاقتحام التحصينات وتوسيع نطاق الاختراق والتقدم. وأشار العقيد النزيلي إلى تحييد نحو 1250 عنصرا من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية وتدمير وأغتاب أكثر من 460 آلية وعربة ووسيلة عسكرية. ولفت إلى أنه في محافظة تعز واصلت الضربات الجوية المركزة والكمائن المحكمة استهداف أرتال الميليشيات الحوثية وتعزيزاتها واستنزاف قدراتها وإفشال محاولاتها لتعويض خسائرها وإعادة تنظيم قواتها. وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية حماية أبنائهم من حملات التجنيد والزج بهم في معاركها والابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية ومناطق الاشتباك، مؤكدا أن باب العودة الأمنة والعفو المعلن من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ما يزال مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال ويعود إلى أهله ووطنه. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة مقابل التزام قواتنا بقواعد القانون الدولي الإنساني وقصر عملياتها على الأهداف العسكرية المشروعة، توصل ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في تعز في سلوك يجسد استخفافها بحياة المدنيين وعدم اكتراثها بالقوانين والأعراف الدولية ومحاولتها نقل أثار خسائرها العسكرية إلى المواطنين ومساكنهم. وأضاف في عيد 14 من أكتوبر المجيء توصل القوات المسلحة تجسيد معاني التحرر والسيادة فعلا ميدانيا ضمن عملية فجر اليمن، وتطورت وحدات أعمالها الهجومية في جبهات ومحاور قتال مختلفة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة خلال اتصال هاتفي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني تطورات الأوضاع في اليمن وتداعيات التصعيد العسكري الحوثي المستمر على مدينة تعز. وتطرقت وزيرة الخارجية إلى معاناة أكثر من 4 ملايين نسمة من سكان محافظة تعز جراء الهجمات الحوثية التي تستهدف الأحياء السكنية بالتزامن مع تجديد الحصار الذي ينذر بكارثة إنسانية وشيكة نتيجة توقف إمدادات الغذاء والمياه والأدوية والوقود فضلا عن تفاقم أوضاع النازحين الفارين من مديريات الريف الجنوبي والغربية. وثمنت وزيرة الخارجية مواقف الاتحاد الأوروبي الداعم لليمن وحكومته وجهوده المتواصلة في المجالات الإنسانية والتنموية مشددا على أهمية اطلاع الاتحاد الأوروبي بدور أكثر فعالية في مواجهة الانتهاكات الحوثية والحد من تداعياتها على أمن اليمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة الدولية. من جانبه أكد السفير باتريك سيمونيه دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية والحرص على مواصلة التنسيق والعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الحوثي وحشد الدعم الأوروبي المساند للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في اليمن. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، معتبرة هذه الخطوة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومساسا بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة. وأكدت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منه أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض فرض الأمر الواقع بالقوة مبدأ ثابتا في القانون الدولي، وأن أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة تفتقر إلى المشروعية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ولا سيما القرارين 476 و478 عام 1980. وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته وإنفاذ قراراته بشأن فلسطين ورفض الخطوات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين.
الخنبشي ثورة 14 من أكتوبر محطة وطنية في مسيرة النضال والتحرر من الاستعمار. رئيس الوزراء يشيد بالصمود الأسطوري لأبناء تعز ويؤكد أن جرائم الحوثي لن تسقط بالتقادم. بلادنا تدين افتتاح الحكومة الكولومبية سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة. ختام نشرة قبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم وضمنوا طمي ألف خير، في أمان الله وحفظه.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجدرات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة. آملين تعاون.

من المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للزراعة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا يا
1: إنه لتنزيل رب
2: من القرآن.
3: لمن القرآن
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

0: علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي. أحمد القاضي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج علمني القرآن. أيها الإخوة المستمعون، علمني القرآن أنه إذا جاءنا فاسق بنبأ فلنتبين، وذلك لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة لحمزة وغيره: فتثبتوا، والمعنى واحد. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه أيها الإخوة المستمعون الكرام آية عظيمة، عظيمة الصلة بواقع الناس، وازدادت الحاجة إلى التنويه بها في هذا العصر، وذلك لما اتسع فيه وسائل نقل الأخبار. فأنت تشاهد اليوم عالم الأخبار المتسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعدد الذي كل يوم، والتقنية الحديثة تفجر لنا بابا من أبواب عالم التواصل. فهذه الآية الكريمة التعليمية الربانية جاءت ضمن سياق الآداب العظيمة التي أدب الله بها عباده في سورة الحجرات، حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية الكريمة سبب نزولها أيها الإخوة المستمعون توارد المفسرون على ذكره، وخلاصة هذا السبب أن الحارث ابن ضرار الخزاعي رضي الله عنه، وهو سيد بني المصطلق، لما أسلم اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث له في وقت اتفق عليه جابيا يأخذ منه زكاة بني المصطلق. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه خاف، فرجع من منتصف الطريق، فاستغرب الحارث بن ضرار تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغرب تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت ذاته لما رجع الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى الحارث، فالتقى البعث الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الحارث بن ضرار في الطريق. صلى الله عليه وسلم: كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته البتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انتهى الحديث مختصرا. وقد روى الإمام أحمد بسند لا بأس به، ويعضده الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر على أنها نزلت في هذه القصة، وجاءت في قراءة سبعية كما قلنا: فتثبت، فهي تأمر عموم المؤمنين بالتثبت حينما يسمعون خبرا لا بد أن يتحققوا بأمرين: الأول التثبت من صحة الخبر، والثاني التبين من حقيقته. فإن قلت: فهل بينهما فرق؟ الجواب: نعم، لأنه قد يتثبت الخبر ولكن لا يدرى ما وجهه. ولعلنا نوضح ذلك بقصة وقعت فصولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مسجده ليوصل زوجته صفية رضي الله عنها إلى بيتها، فرآه رجلان فأسرع

0: المسير فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. فلو نقل ناقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة في سواد الليل لكان صادقا، لكنه لم يتبين حقيقة الأمر، وهذا هو التبين. وهذا مثال قد يواجهنا يوميا، فقد يرى أحدنا شخصا دخل بيته والناس متوجهون إلى المساجد لأداء صلاتهم، فلو قل إن فلانا دخل بيته والصلاة قد أقيمت لكان هذا القول صوابا، لكن هل تبين سبب ذلك؟ وما يدري، فقد يكون الرجل لتوه قادم من سفر وقد جمع جمع تقديم فلم تجب عليه الصلاة أصلا، أو لغير ذلك من الأعذار. وهذا مثال آخر قد يواجهنا مثلا في شهر رمضان، قد يرى أحدنا شخصا يشرب في نهار رمضان ماء أو عصيرا أو يأكل طعاما في النهار، فلو نقل ناقل أنه رأى فلانا من الناس يأكل أو يشرب لكان صادقا، ولكن هل تبين حقيقة الأمر؟ قد يكون الرجل مسافرا وأفطر أول النهار فاستمر في فطره على قول طائفة من أهل العلم في إباحة ذلك، وقد يكون أيها المستمعون الكرام قد يكون مثلا مريضا وقد يكون ناسيا إلى آخر تلك الأعذار. ولهذا أيها الإخوة هذه الآية الكريمة العظيمة لها دلالات أخرى، منها مثلا أن خبر العدل مقبول غير مردود، اللهم إلا إن لاحت قرائن تدل على وهمه وعدم ضبطه فإنه يرد، وأيضا أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة، وإنما أمر بالتبين، فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق ولو أخبر به من أخبر. كذلك أنها تضمنت ذم التسرع في إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، ولقد عاب ربنا تبارك وتعالى هذا الصنف من الناس كما في قوله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وأيضا أن في تعليل هذا الأدب بقول أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ما يحيي بخطورة التعجل في تلقي الأخبار عن كل أحد، خصوصا إذا ترتب على تصديق الخبر طعن في أحد أو بهت له. فإذا تبين هذا المعنى فإن من المؤسف جدا أيها الإخوة المستمعون أن يجد المسلم خرقا واضحا من قبل كثير من المسلمين لهذه الآية الكريمة التعليمية العظيمة المحكمة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. وازداد الأمر واتسع مع وسائل الاتصال المعاصرة كأجهزة الجوال والإنترنت وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وأعظم من يكذب عليه من الناس في هذه الوسائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم نسبت إليه أحاديث وقصص لا تصح عنه بل بعضها كذب عليه، لا يصح أن ينسب لأحد الناس فضلا عن شخصه عليه الصلاة والسلام. ويلي هذا الأمر في خطورة التسرع في النقل عن العلماء، خصوصا العلماء الذين ينتظر الناس كلمتهم ويتتبعون أقوالهم، وكل هذا محرم لا يجوز. فإذا كنا أمرنا في هذه الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن كنا أمرنا أن نتحرى ونتثبت من الأخبار عموما، فإنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق ورثتي أشد وأشد. ومثل ذلك يقال في النقل عما يصدر يعني عن ولاة أمور المسلمين وعن خواص المسلمين ممن يكون لنقل الكلام عنهم له أثره. فالواجب أيها الإخوة المستمعون الكرام، الواجب علينا التثبت والتبين قبل أن يندم الإنسان، ولا تساعة مندم. ولا يختصر أيها الإخوة تطبيق هذه الآية القرآنية الكريمة والقاعدة القرآنية إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا على ما سبق ذكره، بل هي قاعدة يحتاجها الزوجان والآباء مع أبنائهم والأبناء مع آبائهم، وكم يا لله من بيت تقوضت أركانه بسبب الإخلال بهذه التعاليم القرآنية. هذه رسالة أيها الإخوة قد تصل إلى جوال أحد الزوجين، فإن كانت من نصيب جوال الزوجة وطلع الزوج عليها سارع إلى الطلاق قبل أن يتثبت من حقيقة هذه الرسالة، التي قد تكون رسالة أصلا طائشة جادة أو هازلة جاءت من مغرض أو على سبيل الخطأ، وقل مثل ذلك في حق رسالة طائشة جادة أو هازلة تصل إلى جوال الزوج فتكشفها الزوجة فتتهم زوجها بخيانة أو غيرها فتبادر إلى طلب الطلاق قبل أن تتثبت من حقيقة الحال. ولو أن الزوجين أعملا هذه الآية الكريمة فتبينوا فتثبتوا لما حصل هذا كله. وإذا انتقلت أيها المستمع الكريم إلى ميدان الصحافة أو غيرها من المنابر الإعلامية وجدت عجبا من خرق سياج هذا الأدب، فكم من تحقيقات صحفية بنيت على خبر إما أصله كذب أو ضخم وفخم حتى صور القراء على أن الأمر بتلك الضخامة والهول، وليس الأمر كما قيل. لهذا الواجب على كل مسلم على كل مؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتمثل هذا الأدب القرآني الذي أرشدت إليه هذه الآية القرآنية الكريمة فتبينوا فتثبتوا حتى لا يقع فيما لا يحمد عقباه. ولذلك أيها الإخوة الكرام هذه الآية الكريمة العظيمة فيها فوائد كبيرة، ويمكن أن نأخذ منها يعني الفوائد التربوية ونأخذ منها الإرشادات العظيمة، وهي أن وجوب التثبت من الأخبار وعدم الوثوق بخبر الفاسق الخارج عن طاعة الله، وكذلك وجوب التريث قبل الحكم على الأشخاص لمجرد سماع الأنباء خشية الظلم والعدوان عليهم. نحن نعلم أيها الإخوة المستمعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع للمؤمنين، فلا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يقطع بأمر دونه. كذلك من ما ترشد إليه هذه الآية الكريمة وجوب الإصلاح بين طوائف المؤمنين عند حصول النزاع خشية تصدع الصف وتفرق الكلمة. أيضا إذا بغت إحدى الطائفتين على الأخرى ولم يمكن الإصلاح وجب قبر الفتنة بحد السيف. والمؤمنون إخوة جمعتهم رابطة العقيدة والإيمان، وهذه الرابطة أقوى من رابطة النسب. كذلك يجب على المؤمنين مقاومة أهل البغي إبقاء لوحدة الأمة ودفعا للظلم عن المستضعفين. إذن إخواني الكرام لا شك ولا ريب أن هذه الآية الكريمة إذا جاءكم فاسق، الفاسق هو الخارج من حدود الله، والفسق في أصله موضوع لما يدل على معنى الخروج، وسمي الفاسق كما يقول العلماء فاسقا لانسلاخه عن الخير. والفسق العصيان والترك لأمر الله والخروج عن طريق الحق، ومنه قوله سبحانه وتعالى ففسق عن أمر ربه. والفواسق من النساء الفواجر. ولذلك أيها الإخوة الكرام إن جاءكم فاسق بنبأ عظيم له نتائج خطيرة فلا تقبلوا قوله حتى تتثبتوا وتتحققوا من صدقه لتأمنوا العاقبة. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا لماذا يا رب؟ حتى لا نصيب الناس بجهالة فنصبح على ما فعلنا نادمين. فالجهالة بمعنى أنه أن نصيبهم بسبب جهالة أمرهم، فعند ذلك نندم، والندم الغم على وقوع شيء مع تمني عدم وقوعه. يقال ندم ندما وندامة وتندم أي أسف. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يأخذ بهذه القاعدة الإيمانية القرآنية الربانية في حياته، فلا يتسرع في مجرد السماع. لو أن ولدا من أولادك جاء وقال يا أبتي أخي فلان عمل كذا، لا تتسرع على طول وتحكم عليه وتنفذ الحكم عليه مباشرة. كذلك الزوجة لو جاءتك بخبر عن فلان أو علان عن ولدك أو عن بنتك أو عن أقاربها أو عن أحد، خذ من هذا الخبر لكن لا تبادر بالحكم، تبين من ذلك. فلربما يكون الذي نقل قد حرف الكلام وقد زيفه وقد أضافه، أو كان قليل السمع أو يعني عنده سوء فهم لما قيل، فعند ذلك ينبغي أن يعني نترسم هذه الآية الكريمة القرآنية في حياتنا، فلو طبقناها مع أبنائنا، مع زوجاتنا، مع بناتنا، مع جيراننا، مع إخواننا، لسدنا وفزنا ونجحنا وحصل بيننا من الالتئام ومن المحبة ومن الأخوة من التناصح، وسرى بيننا المحبة والتعاون والإخاء. لماذا؟ لأننا تبينا وتريثنا في الحكم، فلم نصدر أحكاما جزافا كما يفعل البعض. فعند ذلك ولا تساعة من دم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع سنة. إلى الملتقى في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
3: إذاعة مأرب تقدم إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغباس.
4: المستمعون الأكارم، تحية المحبة إليكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية في مأرب، وصداها الحبيب إلى قلوبكم. أرحب بكم في الحلقة 128 بعد 100 من برنامجكم إضاءات، فأهلا بكم.

المستمعون الأعزاء، في حلقة اليوم نسير وإياكم عبر خطى الماضي ومفردات الحاضر، ومن ذلك لوك. اللوك بفتح اللام وكسر الواو أي لوك اسم، واللواكة صفته، وهي العناد واللجاج وكثرة الكلام والإلحاح. واللوك من الناس هو من كان كذلك من اللجاجة والإتعاب للغير، مثل اللكاعة أيضا، وهو كذلك كثير التساؤل والاستجداء، وهو معنى مجازي جاء في اللهجة من لوك. لاك يلوك كما يلوك اللقمة للدلالة على الكثرة، كأنه في كثرة لجاجة يلوك الشيء. وفي معاجم اللغة اللوك أو اللوك أهون المضغ، وقيل مضغ الشيء الصلب. قال الشاعر: ولو كهموا جدل الحصى بشفاههم، كأن على أكتافهم فلقا صخرة. وفلان يلوك أعراض الناس أن يقع فيهم، وفي أساس البلاغة من المجاز هو يلوك أعراض الناس. واستخدمت في اللهجة للإلحاح والعناد واللجاجة مجازا كمن يلوك الشيء بفمه، وخاصة ما صلب منه. وغالب الظن أن اللوك أصله اللوج بإبدال الجيم مكان الكاف لتقارب مخرجيهما. قال صاحب الرائد: اللاج شديد اللجاجة والإلحاح. المستمعون الأعزاء، كذلك من المفردات المتداولة في لهجة مأرب وغيرها لهط. لهط بفتح اللام والهاء والطاء فعل في لهجة مأرب، والاسم اللهط، وهو أكل الشيء بشراهة، كما يعني اللهط أخذ الشيء والاستحواذ عليه واختصاص النفس به دون الغير، كما تعني النشل. تقول: لهط فلان الشيء يلهطه لهطا ولهطة، فهو لاهط له والشيء ملهوط. قال صاحب المعجم: تريد أنه يزيد في حجم اللقمة ويبلعها مرة، وهو شدة الأكل والدهورة. قال رشيد عطية: يقولون لهط الطعام أي التهمه بعجلة. قال: والأصل لهداء بكسر الهاء، ومثلها رهط وهمط. وقال آخر: لهط الشيء أكله بسرعة وشراهة. قال:

حيث أن حيث أبدلت اللام راء لتقارب مخرجيهما. وقال أحمد أبو سعد أن أصلها آرامي ولهط فعل فصيح في اللغة أصلا، لكن دلالته ومعناه في المعاجم تختلف رغم وجود المعنى في اللهجة بمعنى الضرب. ففي لسان العرب لهط يلهط لهطا ضرب باليد وبالصوت، وقيل اللهط الضرب بالكف منشورة، ولهط به الأرض ضرب به الأرض، واللاهط الذي يرش باب داره وينظفه، ولهطه بسهم رماه به، ولهط الثوب خاطه، ويقال لهطة من الخبز وهلطة. وكما أسلفنا أن لهط أصلها رهط لتقارب مخرجي الراء واللام، وبذلك تكون لهط هي رهط كما عليه أغلب الباحثين في اللهجات. قال أهل اللغة قال رهط أكل الشيء بشراهة، ورهط اللقمة تناولها عظيمة وكبيرة. وعلى ذلك فإن لهط جاءت في اللغة كما في اللهجة بمعنى الضرب، وجاءت بمعنى التناول والأخذ من رهط.

كذلك من المفردات تلوه. التلوه لها معان في لهجة مأرب وتعني الانتباه والتنبه والاهتمام بالشيء والمراقبة. تلوه فلان للشيء فطن له وانتبه، وتلوهت للشيء أو للأمر انتبهت له في الوقت المناسب، فبادرت بما يكون مناسبا. وكما تسبق بماء النافية يقال ما تلوهت له، أي ما انتبهت له، أو بعد الفوات ما تلوهت له إلا وقد وقع. ووقع الأمر وأنا غير متلوه، أي غافل غير منتبه، ويقال ذلك سر أو أمر مختفي ما حد يتلوه له. وأصل تلوها عند أهل اللغة من لاه الشيء على خفاء أو خفية يلوه لوها ولوها، فهو لاوه. ولاه أي ظهر وبدا وتجلى للناظر والمتأمل والمتابع. ولاهه فطن له ورآه حقيقة أو بالبصيرة مجازا. وقد جاء في اللهجة مزيدا بتاء وهو تلوه له. كذلك من المفردات لهج. اللهج بفتح اللام وسكون الهاء في لهجة مأرب تسمية يطلقونها على النوافذ عامة والواسعة خاصة، وبالذات في الغرف التي تكون في الأدوار العلوية في بعض المناطق، ويجمعونها لهوج. يقولون افتح اللهج أو اغلق اللهج. واللهج كما يبدو من لغة اليمن، وهي عربية فصحى لمجيئها في نقوش المسند السبئي والحميري، والتي ذكرها الباحث قالوا لهج، وتجمع على الهج أو الهاج أو الهوج. ويكفي فصاحة ذكر الهمداني لها في الجزء الثامن من الإكليل بتحقيق الأكوع في حديثه عن قصر غمدان بضم الغين، قال وحدثني عمرو بن إسحاق الحضرمي عن أبيه عن جده أن ألي شرح كان ملك غمدان، وأنه بناه على 7 أسقف كل سقف منها 40 ذراعا. قال وكانت له 4 أوجه، ترابيعه وجه مبني بحجارة بيض، ووجه بحجارة سود، ووجه بحجارة خضر، ووجه بحجارة حمر. قال وكان في أعلاه غرفة لها لهج، وهي الكوى، كل كوة منها بناء رخام. والهمداني حجة في اللغة ومعتبر في رأيه لإيراد اسم لهج، والتي تعني الكوى وهي النوافذ كما في لهجة مأرب.

المستمعون الأعزاء، كذلك من المفردات يقولون لزوم، يقولون للشيء ماشي له لزوم. فاللزوم بضم اللام والزاي في لهجة مأرب تعني الالتزام والإلزام بالشيء. يقولون في النفي ماشي عليك لزوم، أي لا يلحقك تبعات أو ما يترتب على الشيء من تبعات. وفي الإثبات يقولون لزوم عليك، أي واجب عليك. واللزوم لها اشتقاقات في لهجة مأرب ومعان: لزم الشيء لصق به، لزيم له لصيق. ومن ذلك جاءت تسمية اللازم خاصة

0: في مراد، وهو من الحلي، وهو عبارة عن عقد يتكون من صفائح صغيرة من الفضة تربط إلى بعضها البعض بخيوط من القطن وغيرها، وهو ذو نقوش من الأمام ويلف على العنق، ويسمى لازم للزومه والتصاقه بالعنق. وفي المغنى الشعبي يقولون: شد الركاب وتعلط الزمازم، يا ليتنا فوق العنق لازم. وهو من لزوم المكان والمكوث فيه، واللازم يكون كذلك لازما للعنق والصدر. واللوازم هي ما تسمى القوافي، وسميت كذلك للزومها، وتكون غالبا بين الأهل والأقارب في مأرب وغيرها من العادات القبلية والأصدقاء، وهي عبارة عن مبلغ تدفع لمن يواجه قضية أو يقع في أزمة مالية كمعونة ومساعدة له لفك ضائقته. وكذلك الأخ اللزم هو الأخ الشقيق، وفلان ابن عم اللزم أي لحن، أي أن أباه وأبي شقيقان، وهو استخدام مجازي. وكل هذه المعاني ودلالاتها في اللهجة جاءت من الفعل لزم، والمتعدي منه ألزم، وهو الواجب. قالوا: لزم الشيء يلزمه لزما ولزوما، ولازمه ملازمة ولزاما، والتزمه وألزمه إياه فالتزمه. واللزام الملازم، ولزمت به لازمته فلا أفارقه. وقاضي لزم يفصل في القضية ويحكم فيها، ولزمه تعلق به ودام معه، ولزمه كذا وجب عليه، ولزمه الغرم، ولزم الغريم تعلق به. واللزوم مصدر لزم، احتفظ بحقك لوقت اللزوم، أي لوقت الحاجة والضرورة، وهو الوجوب. المستمعون الأكارم، ونحن هنا نلتزم الوقت، وفي انتهائه نلزم الصمت. في نهاية حلقة اليوم تقبلوا خالص التحايا وفائق الود مني، أنا عبد الله العطار، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

0: وما سبح لك من شيء يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل: يا رسول الله، أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم. رواه النسائي والحاكم من طريق دراج عن أبي الهيثم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد واللفظ له، وأحد إسناديه ثقات، وأبو يعلى والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ولفظه: قال: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نهاني أن أصلي على من عليه دين. فقال: إن صاحب الدين مرتهن في قبره حتى يقضى عنه دينه. رواه أبو يعلى والطبراني، ولفظه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي برجل يصلي عليه، فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره، لا تصعد روحه إلى السماء، فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صلاتي تنفعه. قال الحافظ: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدين، ثم نسخ ذلك. فروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلوالديه.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المستمر للمدنيين في تعز وفرض الحصار الجائري على المدينة جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وأن المسؤولين عنها لن يفلتوا من العقاب والمساءلة. دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لفك الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة تعز، وينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة خلال اتصال هاتفي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه تطورات الأوضاع في اليمن وتداعيات التصعيد العسكري الحوثي المستمر على مدينة تعز. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، معتبرة هذه الخطوة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومساسا بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة التاريخية المقدسة. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي محمد الفقمي ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون سبل تعزيز الدعم الطارئ للنازحين وتسريع تنفيذ مشاريع الكهرباء والزراعة. بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش مع السفير الياباني لدى اليمن يونيتشي ناكاشيما سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. انتهى الموجز، في أمان الله.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

0: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

الإخوة زوار تاديق والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة أحبتي نستحضر الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر وما تحمله من قيم التضحية والصمود والتحرر والدروس التي يستلهمها المقاتلون في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي الإرهابي، كما نتناول انطلاق العمليات العسكرية ضمن معركة فجر اليمن وأهدافها في استعادة مؤسسات الدولة، إلى جانب الدور المجتمعي في مساندة الأجهزة الأمنية لتأمين المناطق المحررة ومدى جاهزيتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في الذكرى 63 لهذه الثورة 14 من أكتوبر، يستعيد اليمنيون صفحات من النضال ومواجهة المستعمر البغيض، ويستحضرون القيم والمبادئ التي صنعت الانتصارات وخروجه من اليمن حتى تحققت الوحدة الوطنية بعد مرحلة من الصبر والإيمان بعدالة القضية والالتفاف الشعبي حول هدف التحرير، وهي قيم تكتسب أهمية مضاعفة في ظل المعركة الوطنية الراهنة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب على ميليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار وبناء دولة تقوم على النظام والقانون والمواطنة المتساوية. إن ثورة 14 من أكتوبر صنعت نجاحها وتحولها إلى وعي وطني مسؤول يعزز تماسك الجبهة الداخلية ويساند القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ويحمي المجتمع من الانقسام والتضليل، ويجعل استعادة الدولة مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها التضحيات الميدانية مع العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي. لم تكن ثورة 14 من أكتوبر حدثا عابرا في تاريخ اليمن، بل كانت تعبيرا عن إرادة شعب قرر أن يضع حدا لمرحلة الاستعمار وأن يستعيد حقه في تقرير مصيره. فمن جبال ردفان انطلقت شرارة الثورة لتتسع دائرة المقاومة وتتضافر جهود المناضلين من مختلف المناطق في مسار وطني انتهى برحيل الاستعمار البريطاني في 30 من نوفمبر عام 67-900 وألف. إن استحضار ثورة أكتوبر في المرحلة الراهنة يستدعي قراءة واعية لأسباب نجاحها، فالثورات الوطنية تترك قيمها للأجيال اللاحقة وتمنحها نماذج في الصمود والتضحية والدفاع عن السيادة، كما تضع أمامها مسؤولية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بدماء المناضلين. واليوم تستمر المواجهة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية الإنقلابية، وتبرز الحاجة إلى استلهام هذه القيم في إطار مشروع وطني يستهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الإنقلاب وحماية المجتمع من تداعيات الصراع. تقدم ثورة 14 من أكتوبر دروسا متعددة، يأتي في مقدمتها أن القضايا الوطنية الكبرى لا تتحقق بالجهود الفردية أو المواقف المؤقتة، وإنما تحتاج إلى اصطفاف وطني يتجاوز المصالح الضيقة ويضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات الحزبية والمناطقية والشخصية. فالوحدة الوطنية تمثل مشروع لاستعادة الدولة، فكلما توحدت الجهود تراجعت قدرة القوى التي تستفيد من الانقسام على إضعاف المجتمع وتشتيت إمكاناته. أما الخلافات الداخلية فحين تتحول إلى صراعات مستمرة فإنها تستنزف الطاقات وتمنح الخصوم فرصا إضافية لإطالة أمد الأزمة. تمثل ذكرى أكتوبر محطة لاستحضار المعاني الوطنية التي يستند إليها المقاتلون في دفاعهم عن وطنهم ومواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية الباغية المعتدية على المواطنين. فالدفاع عن الوطن يحتاج المقاتل الشرس الذي يضع مصلحة الوطن في أولوياته ويسخر نفسه خدمة للمواطن وحماية مصالحه. وفي ظل المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي الإرهابي، تبرز الحاجة إلى تحويل هذه القيم إلى مواقف عملية تبدأ من دعم المؤسسات الشرعية ومساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحماية الجبهة الداخلية ومواجهة الشائعات وتعزيز التضامن المجتمعي، وصولا إلى بناء دولة عادلة ومستقرة تحفظ حقوق اليمنيين وتلبي تطلعاتهم.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في الرابع من شهر أكتوبر الجاري أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها، معلنا العفو لكل من يلقي السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الحوثيين ويعود إلى أهله ووطنه وفق الإجراءات المعلنة. من هذا الواقع انطلقت معركة فجر اليمن التي تأتي في سياق المواجهة الوطنية الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي ووضع حد للممارسات التي أثقلت كاهل المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، حيث تتفاقم الأعباء المعيشية وتتراجع فرص العمل وتتزايد المخاوف من الاعتقال والتضييق ومصادرة الحقوق. إن انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة يفتح الباب لسبل إنهاء معاناة المواطنين وتحقيق الضمانات اللازمة لحماية المدنيين. تكتسب العمليات العسكرية أهميتها في إنهاء سلطة السلاح خارج مؤسسات الدولة واستعادة المؤسسات العامة وتهيئة الظروف لعودة الإدارة القانونية لشؤون المواطنين. إن استعادة الدولة ليست مسؤولية القوات المقاتلة وحدها، بل هي عملية متكاملة تتطلب تضافر جهود المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية والقضائية والاقتصادية مع مشاركة مجتمعية واعية تسهم في حماية الاستقرار وصون الممتلكات العامة والخاصة. حيث تراكمت معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، واتخذت هذه المعاناة أشكالا متعددة، أبرزها التدهور الاقتصادي وتراجع الخدمات العامة وضعف القدرة الشرائية، فضلا عن المخاوف المرتبطة بالاعتقال والتضييق على الحريات والعمل المدني. فالمواطن الذي كان يعتمد على راتبه الشهري لتوفير احتياجات أسرته أصبح يواجه صعوبات متزايدة في تأمين الغذاء والدواء والتعليم والإيجار، وتراجع مصادر دخله وارتفعت تكاليف المعيشة، إذ اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص احتياجاتها الأساسية، فيما باتت بعض الأسر تعتمد على المساعدات أو التحويلات المالية لتجاوز أعباء الحياة اليومية. لا تتوقف المعاناة عند حدود الفقر وارتفاع الأسعار، بل تمتد إلى حالة القلق التي يعيشها أصحاب الأعمال والأنشطة التجارية في ظل تعدد الأعباء المالية والجبايات المفروضة عليهم. تؤكد التجارب أن استعادة مؤسسات الدولة تحتاج إلى جبهة داخلية متماسكة ووعي مجتمعي يحمي السلم الأهلي ويمنع استغلال الخلافات ويساند المؤسسات الوطنية في أداء مسؤولياتها. تبرز أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والابتعاد عن مناطق الخطر وعدم تداول المعلومات العسكرية والأمنية غير الموثوقة أو نشر الشائعات التي قد تعرض المدنيين للخطر أو تربك الجهود الرامية إلى حماية السكان. إن المسؤولية المجتمعية تقتضي عدم الإنجرار إلى أعمال الانتقام أو الاعتداء على الممتلكات أو استهداف الأشخاص بسبب انتماءاتهم أو مواقفهم، فاستعادة الدولة يجب أن تؤسس لمرحلة ينتهي فيها منطق القوة المنفلتة ويحل محله منطق القانون والمساءلة والحقوق المتساوية.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن استعادة المناطق من سيطرة الميليشيات الحوثي الإرهابية لا تمثل نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة لا تقل أهمية، عنوانها تثبيت الأمن وحماية الممتلكات وإعادة الحياة إلى طبيعتها واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. فبعد انتهاء المواجهات العسكرية تتجه الأنظار إلى قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين المناطق المحررة ومنع الاختلالات وملاحقة الخارجين عن القانون وتهيئة الظروف الملائمة لعودة المؤسسات والخدمات. وفي هذه المرحلة لا تقع مسؤولية الحفاظ على الأمن على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل تتطلب تلاحما مجتمعيا واعيا يقوم على التعاون والثقة المتبادلة والإبلاغ عن المخاطر ورفض الشائعات والالتزام بالقانون وعدم السماح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لزعزعة الاستقرار أو إثارة الفوضى. وتبرز جاهزية الأجهزة الأمنية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بوصفها عاملا حاسما في حماية السكان وتأمين المنشآت العامة والخاصة وتنظيم الحركة والتعامل مع البلاغات ومواجهة التهديدات وفق القانون، بالتوازي مع جهود السلطات المحلية لإعادة تشغيل المرافق الخدمية وتطبيع الحياة العامة. فالمجتمع يعد شريكا أساسيا في حماية الاستقرار، وهو الأقرب إلى محيطه السكني والمهني والأقدر على ملاحظة التغيرات التي قد تستدعي الانتباه أو الإبلاغ، غير أن هذا الدور ينبغي أن يمارس بصورة مسؤولة من خلال التواصل مع الجهات المختصة وتقديم المعلومات الموثوقة والابتعاد عن الاتهامات العشوائية أو التصرفات الفردية التي قد تعرض الأبرياء للخطر. ويبدأ الإسناد المجتمعي بالالتزام بالقوانين والتعليمات الأمنية والتعاون مع رجال الأمن أثناء أداء واجباتهم والإبلاغ عن الجرائم والمخاطر عبر القنوات الرسمية وعدم تداول المعلومات غير المؤكدة التي قد تثير القلق أو تربك جهود التأمين. كما تقع على عاتق الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والقيادات المجتمعية مسؤولية تعزيز التهدئة ومعالجة الخلافات بالطرق القانونية ومنع تحول النزاعات الشخصية أو المناطقية إلى مشكلات أمنية. ويسهم هذا الدور في تخفيف الضغوط على الأجهزة الأمنية وتوجيه الجهود نحو المخاطر الفعلية التي تهدد سلامة المجتمع. فالإعلام يلعب دورا مهم، دوره في تعزيز الوعي الأمني من خلال نشر المعلومات المؤكدة وتوضيح الإجراءات الرسمية والتحذير من الشائعات وتشجيع المواطنين على التعاون مع المؤسسات المختصة. كما ينبغي أن يتجنب نشر تفاصيل أمنية حساسة أو معلومات غير متحقق منها قد يستفيد منها من يسعى إلى زعزعة الاستقرار. إن العلاقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية مستمعينا يجب أن تقوم على الثقة المتبادلة، فالمواطن يقدم المعلومات ويتعاون مع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية تستجيب للبلاغات وتحمي المبلغين وفق القانون وتتعامل مع شكاوى السكان بجدية وشفافية. وبهذا التكامل تصبح حماية الأمن مسؤولية مشتركة دون أن يحل الدور المجتمعي محل الاختصاصات القانونية للأجهزة الرسمية. فتمثل جاهزية الأجهزة الأمنية عاملا أساسيا في تثبيت الاستقرار، خصوصا في المناطق التي تشهد انتقالا من حالة الصراع إلى الإدارة المدنية والأمنية الطبيعية. وهذه الجاهزية لا تقاس بالانتشار الميداني وحده، بل تشمل كفاءة الأفراد والانضباط المؤسسي وسرعة الاستجابة والقدرة على جمع المعلومات والتحقق منها والتعامل المهني مع مختلف البلاغات والحوادث. مستمعينا الكرام، إن تأمين المناطق المحررة مسؤولية وطنية تتكامل فيها جاهزية الأجهزة الأمنية مع وعي المجتمع وتعاونه، فالأجهزة الأمنية مطالبة بأداء مهامها بكفاءة وانضباط وحماية المواطنين والممتلكات وتطبيق القانون والاستجابة للمخاطر والبلاغات، والمجتمع مطالب بدوره بالالتزام بالتعليمات والإبلاغ المسؤول ورفض الشائعات والمساهمة في حماية السلم الاجتماعي.
1: بلادي وحيك بل تسلمي، وما عشت يا أم لن تظلمي.

إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
1: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
0: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
1: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
0: أمراض الباطنية العامة،
1: أمراض الجهاز الهضمي،
0: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
1: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
1: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
0: للحجز والاستفسار
1: 718-758-6222، واتساب
0: 777-739-396.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للسلام.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحقة في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.
2: مستمعينا الأعزاء، أبطال جيشنا الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم دروع الوطن.

تحية لكم يا أبطال الجيش الوطني ومن معكم من أبناء القبائل والمقاومة الشرفاء، وأنتم تسجلون وترسمون مجدا خالدا لنصر مبين ترنو أعينكم نحو تحقيقه. تحية إجلال وإكرام تصلكم إلى متارسكم وحيثما كنتم في وديان وطننا الغالي وفي جباله الشامخة، شموخ الروح المعنوية والإيمانية التي تتمتعون بها. تحية إكبار وأنتم تمرغون أنوف ميليشيات الحوثي على أطراف مارب وفي كل ساحات الشرف والبطولة والفداء. تحية وفاء وعرفان وأنتم توقفون زحفهم على مارب لتحطموا بذلك أحلام سيئهم ومن بعده إيران على أسوار هذه المدينة العظيمة، وتسقطون أوهام العظمة لمغول العصر. عظيم التقدير والامتنان لكم أيها الأبطال على ما حققتم وما زلتم تحققونه من انتصارات جبارة على الانقلابيين. لقد صنعتم ملاحم أذهلت كل الأعداء، ملاحم سيخلدها التاريخ في أنصع صفحاته بأحرف من نور، لتحكي للأجيال على مر العصور لرجال مؤمنين صادقين أهل ثبات وإيمان.

أيها الأبطال، تشرئب أعناقكم للنزال، فتصولون وتجولون في تحد واستبزال، وبعزم وشهامة سبائية حميرية، وتقاتلون برؤوس شامخة علية، فلا من العدو تخافون ولا في المعارك تتراجعون، تسطرون ملاحم النصر وترفعون للعالم دروسا في الكر لا الفر، ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر، ومن لم يكن من دون أوطانه حما فذاك جبان بل أخس وأحقر. يا قبلة الأحرار ويا محارب الجهاد، رأيناكم ورأينا الميليشيات الأوغاد على أطراف مارب الغربية والجنوبية والشمالية الغربية، فكنتم بالله أقوى وبحبكم للوطن والشعب أوفى، حتى فر من المعركة أعداؤكم وتولوا مدبرين من أمامكم، وهم يظنون أنهم لغالبون وأنهم على هزيمتكم لقادرون، فخانتهم ظنونهم ووساوس الشيطان، وخذلتهم حروز وتمائم كلب مران، وهذا هو حالهم في كل الجبهات، قتلى وجرحى وأسرى بالمئات. فسلام عليكم يا دروع الوطن ويا حماة الشعب وأمينه المؤتمن.

أيها الفرسان الكرام، يا من لا تعرفون الانكسار والانهزام، تساقطت تحت أقدامكم خفافيش الظلام، وتحولت أهدافهم إلى أضغاث أحلام في الجبال والتلال والآكام. شهد لكم الأعداء بالإقدام حين تساقطت رقابهم على أسوار العظيمة أرض العظام، أرض الرخاء والطيب والأمن والسلام. أيها الشجعان الميامين، لقد أثبتتم أنكم جيش المهمات الجسام، وأن مارب كانت وما زالت وستظل مقبرة للأقزام، وأنها التي تحدت الزمن بكبريائها وشموخها وبتاريخها وتضحيات شبابها وشيوخها، هي ذاتها التي تؤكد اليوم لخفافيش الظلام أنهم يعيشون على الأوهام وبالأوهام، وأنها خابت مساعيهم وأفكارهم الشنيعة، وهم يتساقطون على أسوارها المنيعة وكأنهم على ميعاد مع قابض الأرواح في جبهات مراد وأودية وشعاب صرواح. ذابوا كما الملح في صرواح والمشجح، وتبخروا في حرارة شمس صحراها، ما بيضر السحابة كلب لو ينبح، سفينة الحق بسم الله مجراها، وأي حوثي رفع راسه فبيقرح ويموت خسران أولاها وأخراها في معركة تحصد الأرواح، شل اطرح غير الذي في طقوماتي من أسراها.

والأبطال الميامين الواقفون بإباء وشموخ في وجه المتمردين، أنتم السيوف المسلولة على رقاب الانقلابيين والحلم المزعج بالنسبة لهم، وأنتم الأمل والنور الذي يهتدي به كل من ضل الطريق. أيها الشامخون كشموخ هيلان والثابتون كجبال صرواح، إن شعبنا عاقد آماله عليكم بعد الله لتطهير ما تبقى.

تبقى من تراب الوطن من رجس أذناب العمالة والارتهان التي حولت اليمن إلى ساحة إعدام للنفس البشرية البريئة. جاهلية الكهنوت التي زورت القيم والمبادئ وأساءت إلى كل الشعارات التي تعني الحق والعدالة والخير والإنسانية. جيشنا الوطني العظيم لا خوف على مارب، ولا تساورنا الشكوك بجهودكم في مقارعتكم للعدو، مؤمنين بأن معركتكم معهم معركة مصير وأنكم أنتم الغالبون. امضوا على ما أنتم عليه، فقد شرفتم أرضكم الطاهرة وشعبكم المجيد، ونشد على أياديكم في مواصلة معركة تحرير كل تراب الوطن والعزم على معركة تحرير صنعاء وصعدة وكل مناطق اليمن واستعادة مؤسسات الدولة المخطوفة.

مستمعينا الكرام، في هذه اللحظة التاريخية الفارقة في معركة اليمن الكبرى، معركة استعادة الجمهورية والديمقراطية ودفن الحركة الكهنوتية الحوثية ورميها في مزبلة التاريخ، حيث يخوض الأبطال معركتهم على قلب رجل واحد وبوعي قضية، مدركين أن مشروع التمرد الحوثي المدعوم إيرانياً سيتحطم على صخرة ثباتهم وصمودهم واستبسالهم الأسطوري على المشاريع الهدامة. وفي هذه المعركة يفقد المتربصون توازنهم أمام شجاعة أبطال

0: سلاح وعتاد.
1: إيكي فاصل 103. تعتبر إيكي فاصل 103 بندقية اقتحام روسية ونسخة حديثة مطورة من البندقية الشهيرة إيكي فاصل 47. تنتمي إلى أسرة كلاشينكوف الروسية الصنع، وتعد من أكثر الأسلحة انتشاراً في صفوف القوات المسلحة الروسية والأكثر تصديراً واستخداماً في الخارج. يمكن تركيب عليها ناظور وقاذف قنابل وكاتم صوت وغيرها من الأنظمة لجميع فئات بندقية كلاشينكوف. تزن البندقية وهي تحمل المخزن 4 كيلو غرام، بينما خالية من المخزن 3.6 كيلو غرام. يصل طولها إلى 943 مليمتر، ويصل معدل إطلاق النار 600 طلقة في الدقيقة، والمدى القاتل 500 متر. تم تغطية هيكل هذا السلاح بمواد مضادة للصدى، وتتميز هذه البندقية بالمتانة، ويمكن استخدامها في الظروف الجوية السيئة والرطوبة العالية. توفر بندقية إيكي فاصل 103 للجندي فرصة إضافة مخزن آخر إلى مخازن معداته، أي توفر له إمكانية حمل 390 طلقة بوزن 9.62 كيلوغرام. كما أن استفادة هذا السلاح من مخازن مصنوعة من مادة البوليمر ليس فقط يقلل من وزن السلاح والمهمات، بل يزيد من حجم المهمات التي يحملها الجندي. استراتيجيات عسكرية. وضعيات الرمي. ويوجد 4 وضعيات للرمي المتعارف عليها. وضعية منبطحا، يجب أن تكون جميع العضلات بحالة استرخاء، ويجب على الرامي أن يتوجه بشكل طبيعي للهدف بحيث تكون زاوية ميل الجسم على خط النار في حدود 15 إلى 20 درجة على مستوى الأرض المرتكز عليها. ومن مميزات وضعية الرمي منبطحا تحقيق الثبات الشبه تام لجسم القناص والقناصة، ويساعد في تحقيق أفضل الظروف لحركة العين أثناء التسديد. أما الوضعية الثانية وضعية جاثيا، وفي هذه الوضعية يوجد 3 نقاط ارتكاز، والتي هي القدم اليمنى والركبة اليمنى والقدم اليسرى، ويكون المرفق الأيسر مستندا على الركبة، ولكن يجب ألا نضع عظم المرفق على عظم الركبة، فهي نقطة اتصال صلبة مع صلبة، إذ المطلوب هو اتصال نقطة صلبة مع نقطة طرية. الوضعية الثالثة وضعية مرتكزا. يفضل في هذه الوضعية أن يستند الرامي إلى أي جسم كصخرة أو جذع شجرة لزيادة ثبات القناصة. الوضعية الرابعة والأخيرة وضعية واقفا. لا يمكن القنص في حالة الوقوف دون سند القناصة من الأمام، وإلا من الصعب جدا إصابة الهدف، ولكن يجب الانتباه إلى أنه يجب سند القناصة من جسمها على جسم طري نوعا ما، ويجب أن تبقى السبطانة حرة، ويجب أن لا تقل المسافة بين القدمين عن عرض الكتفين، وأن يكون مركز ثقل الجسم موزع بالتساوي على القدمين وعدم التحميل على قدم دون الأخرى، وأن يكون وضع الساقين قائمتين والركبتين على امتدادهما دون ثني، وأن يكون وضع الكوع الأيمن بزاوية 30 درجة مع الجسم، وعدم تغير وضع الكوع بعد كل طلقة.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجددا في الحلقة القادمة من برنامجكم دروع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: مأرب تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم عبد الغني خسروف. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
1: المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. سيكون حديثنا في هذه الحلقة عن ملهم الثوار وأبو الأحرار الشهيد محمد محمود الزبيري. مستمعين الكرام، عند الحديث عن الثورة اليمنية وعن الجمهورية لابد أن نتحدث عن الزبيري وشعره، والذي يعد أهم دعائم هذه الثورة. فالزبيري شاعر أشعل ثورة اليمن وقاد مسيرتها بشعره، وهو لذلك استحق من مواطنيه أن يلقب بأبي الأحرار وشاعر الثوار. ويقول البعض أن من يريد الاطلاع على أحوال اليمن وعلى تطورات الثوار والانتفاضات فيه، فإن خير مصدر يستطيع أن يطلع عليه ويطمئن إليه هو حياة الزبيري وشعره. بل يمكن القول بأن ثورة الشعب اليمني على ظالميه قد تجسدت في هذا الشاعر العملاق، وأن الشعب كان يجد له متنفسا في شعر الزبيري ويستلهم ثورته من شعر الزبيري. ذلك الشعر الذي كان يجلجل في سماء اليمن كأنه هدير المدافع وأزيز الرصاص. ولد أبا الأحرار محمد محمود الزبيري في حي بستان السلطان بصنعاء عام 1910، وهو من أسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى ابتعدت به موهبته عن اهتمامات أسرته، وأنشأته منذ الطفولة الباكرة نشأة غير ميال لاهتمامات أسرته في القضاء والتجارة. حفظ الزبيري القرآن الكريم صغيرا، وكان ندي الصوت بالقرآن، يحب الناس أن يستمعوا إليه. بدأ دراسته في الكتاب، ثم بالمدرسة العالية، ثم بجامع صنعاء الكبير، وكان هاويا للمطالعة هواية ملكت عليه لبه، ونظم الشعر وهو دون العشرين من عمره. في العام 1937 ذهب إلى الحج والتقى الملك عبد العزيز آل سعود، وألقى قصيدة في الحفل السنوي الذي يقيمه الملك لكبار الحجاج، نشرت بجريدة أم القرى، وبقي في مكة المكرمة إلى أن سافر إلى مصر سنة 1939، حيث التحق بكلية دار العلوم، وهناك تعرف على حسن البنا والفضيل الورتلاني، واطلع على مبادئ الإخوان المسلمين بمصر وعلى الفكر الثوري الجزائري، وشرع في تجميع اليمنيين الدارسين في المعاهد المصرية. وفي العام 1941 قطع دراسته وعاد إلى اليمن، وقدم مذكرة للإمام يحيى تتضمن مشروعا لإنشاء جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صنعاء، مما أغضب الإمام يحيى، كما ألقى خطبة في الجامع الكبير بصنعاء، فكان جزاؤه السجن مع عدد من شباب اليمن في سجن الأهنوم، حيث انصرف للصلاة وتلاوة القرآن والذكر والتأمل. وبعد خروجه من السجن بمساعدة إخوانه ومحبيه لم يطق البقاء في اليمن، فذهب إلى عدن حيث بدأ مرحلة الكفاح المنظم، فأسس حزب الأحرار اليمني، ثم أصدر صحيفة صوت اليمن سنة 1946، واستمر في كفاحه حتى قامت ثورة الدستور سنة 1948 التي قتل فيها الإمام يحيى، وعين عبد الله الوزير إماما جديدا، فعاد إلى صنعاء وتولى وزارة المعارف. وحين فشلت الثورة غادر اليمن ولم يجد بلدا عربيا يستقبله، فذهب إلى باكستان وأقام حتى سنة 1952، ثم غادرها إلى مصر.
2: الحق هو حق الشعب، والجمهورية هي جمهورية الشعب، والدولة هي دولة الشعب، والأموال هي أموال الشعب، والعزة والكرامة والحرية كلها ملك للشعب، وليس فوق شعبنا قوة إلا قوة الله، ولا إرادة إلا إرادة الله، ولا شريعة إلا شريعة الله. ولقد أقسمنا بأن لا نعبد أحدا إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وأننا سوف نظل نجاهد ونكافح حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
3: الأستاذ محمد محمود الزبيري، شاعر اليمن الكبير وشهيدها العظيم الذي ترك أكبر بصمة وطنية وإنسانية في تاريخ هذا الوطن الحبيب، استطاع بشعره وبنثره وبعمله أن يقدم اليمن وأن يعمل على تصوير ما كان يعانيه الشعب من ظلم وفساد.
4: ناضل وأخرج اليمن من عزلتها وحاول أن يعمل الشيء الكثير بفكره، بقلمه، بشعره، بأدبه، تمام؟ وكان عبارة عن صوت مدوي في العالم، برهان، أو أقول أنه كان بركان في العالم مدوي عن اليمن وعن وضعها وعن ما كانت عليه. ونجحت الثورة وجاء بعد الثورة وكان رأس حربة لليمن، ورفض المال، رفض الجاه، رفض المناصب، رفض كل شيء، وكان ممكن أن طلبوا منها السيادة كل من كان على رأس الثورة ومن حكم في اليمن من أوله، أن يكون على رأس السيادة في اليمن، وأن يكون قال لا أنا واحد من أبناء وأنا ناضض من أجل أن نخرج اليمن من عزلتها، وأن يكون اليمن لكل اليمنيين.
1: المستمعون الكرام، في مصر بدأ الزبيري نشاطه مع رفيقه النعمان بتجميع صفوف الطلاب اليمنيين، وامتد نشاطه إلى اليمنيين في السودان، وكان لأحاديثه وقصائده دور كبير في إنقاذ الأحرار داخل اليمن من الإحباط واليأس بعدم إمكانية التغيير، خصوصا بعد فشل ثورة 1948 التي كانت أملا للأحرار في الخلاص من ظلم وطغيان الإمام والإنقاذ من الفقر والجهل والمرض. وحين قامت ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 التي أطاحت بالحكم الإمامي، استدعى الضباط الأحرار الزبيري فعاد إلى صنعاء، وعين وزيرا للمعارف في حكومة الثورة، ثم نائبا لرئيس الوزراء وعضوا في مجلس الثورة حتى استقال عام 1964، حيث دخلت اليمن في حرب أهلية. فسارع الزبيري لإصلاح ذات البين، واشترك في مؤتمرات الصلح بين اليمنيين في كرش وعمران، كما تولى رئاسة مؤتمر أركويت بالسودان عام 1964. في عام 1965 كان الزبيري يعد لعقد مؤتمر وطني للقبائل والعلماء وقادة اليمن في خمر، فقد كان معروفا بحكمته وقدرته على تجميع الناس على مختلف انتماءاتهم الحزبية أو القبلية. وفي أول نيسان إبريل سنة 1965 وصل الزبيري إلى برط شمال غرب محافظة الجوف، ومن هناك وجه رسالته إلى شعب اليمن، لكن رصاصات الغدر عاجلته في إحدى تنقلاته، فخر شهيدا وهو يدعو إلى ما آمن به. وكان آخر بيت شعري له: بحثت عن هبة أحبوك يا وطني، فلم أجد لك إلا قلبي الدامي.
2: عاهدنا الله كما عاهدنا الشعب بأن نبقى ثورا، وأن نظل أحرارا، وأن نظل أوفياء لكل عهودنا ومبادئنا ومواثيقنا، وأن نصلح من أخطائنا كل ما أخطأنا، وأن نقاوم أخطاء الآخرين ولو كانوا آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا أو أحب الناس إلينا. وهذا كله ليس إلا ارتباطا بتعاليم ديننا الحنيف وامتثالا لمشيئة إلهنا الأعظم القائل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهذا كله هو الفارق الكبير بين النظام الجمهوري الذي به نستطيع أن نغير ونبدل ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وبين النظام الإمامي البائد الذي يفرض على الناس أن يكونوا عبيدا لعائلة واحدة طول حياتهم، وأن يعيشوا صما بكما عميا، لا ينطقون ولا يبصرون ولا يتحركون إلا بأوامر الإمام وبإرادة الإمام.
5: قلب الثورة اليمنية، قلب اليمن شهيد زويري، كان قلب الحركة الوطنية في اليمن من الأربعينات حتى استشهد. بحثت عن هبة أحبوك بها يا وطني، فلم أجد لك إلا قلبي الدامي، وفعلا أعطى قلب للبلد واستشهد. زويري حاجة كبيرة كبيرة في تاريخ الحركة الوطنية اليمنية، والزمن كفيل بأن يمجد هؤلاء الخالدين من الرجال العظماء. كان زاهدا زبيدي، كان يعيش حياة متواضعة إلى أبعد الحدود. زبيدي
1: مستمعين الأعزاء، ظل استشهاد الزبيري أحد أبرز الأحداث المؤلمة التي يتذكرها اليمنيون. وقد وصف شاعر اليمني عبدالله البردوني مشهد اغتيال الزبيري ودمه الذي سال على الرابية التي اقتيل فيها بأنه شعب قتيل، ونظم في سياق توثيقه لمقتله أبياتا تعبر عن المكانة التي كان الزبيري يحتلها في قلوب اليمنيين. ترك الزبيري آثارا وبصمات وأعمال تدل على عظمته وعلمه وحبه لشعبه، فله مؤلفات كثيرة، منها ما طبع ومنها ما لم يطبع إلى الآن. له من دواوين الشعر صلاة في الجحيم وثورة الشعر ونقطة في الظلام، وله أيضا رواية واحدة وهي مأساة واق الواق، وله عدد من المؤلفات السياسية والرسائل الثقافية، منها الإمامة وخطرها على وحدة اليمن، والخدعة الكبرى في السياسة العربية ومطالب الشعب. رحم الله الزبيري برحمته وأسكنه فسيح جناته. أعزائي المستمعين، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، ومن التقديم سالم مثنى، ومن الإخراج نصر الأغبس، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواري. دمتم في رعاية الله.
0: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. مجلس الوزراء استهداف قصر معاشيق يكشف عجز الميليشيات الحوثية عن مواجهة إرادة اليمنيين في إنهاء الانقلاب. ميليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف الأحياء السكنية في مدينة مأرب 16 صاروخا باليستيا ومقذوفات أخرى. افتتاح وتدشين 7 مشاريع تنموية بمأرب تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني 63 لثورة 14 من أكتوبر. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد مجلس الوزراء أن إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الخميس على استهداف قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن بالصواريخ المنفجرة والطائرات المسيرة وما نجم عنهم الاستشهاد وإصابة حراسات من العاملين فيه يكشف مرة أخرى إمعان الميليشيات في استهداف المدنيين وعجزها عن مواجهة إرادة اليمنيين في استعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وإنهاء مشروعها التخريبي المدعوم إيرانيا ولجوئها إلى مثل هذه الأعمال التدميرية للمنشآت المدنية. وشدد على أن استمرار هذه الميليشيا الإرهابية في نهج العنف لن يجلب سوى مزيد من العزلة والرفض الشعبي لمشروعها الانقلابي، مقدما العزاء لأسر الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وأكد مجلس الوزراء في بيان أن هذا الاعتداء الإرهابي لن ينال من إرادة الدولة والحكومة ولن يثنيها عن مواصلة أداء مسؤولياتها الوطنية والدستورية وعن المضي في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وستظل العاصمة المؤقتة عدن مركزا لعمل مؤسسات الدولة وقيامها بواجباتها تجاه المواطنين، ولن تنجح محاولات الترهيب في تعطيل الحياة العامة أو تقويض حضور الدولة. وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف لا يمكن فصله عن التصعيد الإرهابي المتواصل للميليشيا الحوثية ولا عن معركة إنهاء الانقلاب التي تمضي بها عمليات فجر اليمن والهادفة إلى بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى العاصمة صنعاء، لافتا إلى أن مواصلة الميليشيا استهداف المدن والمنشآت المدنية محاولة يائسة لفرض مشروعها بالقوة ولن تنجح في إعاقة تطلعات الشعب اليمني إلى استعادة دولته ومؤسساته. وأكد مجلس الوزراء أن هذا الاستهداف يأتي في سياق نمط متصاعد من الإرهاب الحوثي الذي لم يقتصر على استهداف مؤسسات الدولة بل امتد إلى الاعتداءات على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وقصف الأحياء السكنية في محافظتي تعز ولحج بما يعرض حياة المدنيين للخطر ويضاعف معاناتهم. ويؤكد أن هذه الميليشيا تمثل تهديدا مباشرا لأمن اليمن وجواره وللاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الاعتداءات وعدم التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة عن سياقها وممارسة الضغوط اللازمة لوقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب. وأكد البيان أن الحكومة ماضية في أداء واجباتها ومساندة القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية في معركة استعادة سلطة الدولة وتعزيز حضور مؤسساتها وخدماتها وحماية المواطنين بالتوازي مع مواصلة الجهود السياسية والاقتصادية والإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، مشددا على أن الحكومة لن تتراجع أمام الإرهاب وعدن لن تكون رهينة للتهديدات واستعادة الجمهورية ستظل هدف وطنيا لا تراجع عنها. وأضاف لن يكون مستقبل اليمن رهنا لميليشيا الحوثية التي تحمل السلاح في وجه شعبها وتستهدف أمن جيرانها وتراهن على العنف لتعويض رفض اليمنيين لمشروعها الانقلابي. شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مساء اليوم الخميس قصفا مكثفا 16 صاروخا باليستيا ومقذوفات أخرى استهدفت عددا من الأحياء السكنية في مدينة مأرب. وأوضح مكتب الإعلام بمحافظة مأرب أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت الأحياء السكنية بالمدينة بعدد 9 صواريخ باليستية و7 مقذوفات أخرى في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تجرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وحذر من استمرار
استمرار الميليشيات في استهداف المناطق الأهلة بالسكان بالصواريخ البالستية والمقذوفات في تصعيد خطير يستهدف المدنيين ويهدد سلامتهم وأمنهم، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ مواقف وإجراءات جادة لوقف استهداف المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها. أعلنت القوات المسلحة اليوم الخميس تنفيذ أكثر من 1250 عملية استهداف دقيقة خلال 24 ساعة الماضية ضد مواقع وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة ضمن عملية فجر اليمن في مختلف الجبهات والمحاور. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان إن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 700 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب أكثر من 150 آلية وعربة ووسيلة قتالية ونقل وإمداد. وأضاف تركزت الاستهدافات على أنساق الدفاع الأمامية والتحصينات والخنادق ومصادر النيران ونقاط المراقبة والاستطلاع ومواقع القيادة والسيطرة المتقدمة ومناطق الحشد ودفع الاحتياطات ووسائل النقل والإمداد. وأشار النزيلي إلى أن العمليات النوعية حققت نتائج مباشرة تمثلت في تفكيك الأنساق الدفاعية للميليشيا وتحطيم تشكيلاتها وقدراتها الهجومية وتدمير تحصيناتها وخنادقها ونقاطها القتالية ولسيما في جبهة تعز حيث تواصل قواتنا استنزاف الميليشيا وكسر اندفاعاتها. وأوضح أن العمليات كانت ضد أهداف عسكرية مشروعة ووفقا لقواعد القانون الدولي الإنسانية والاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتواصل القوات المسلحة أداء مهامها وفقا للخطة العملياتية. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعتبر هذه الخطوة مساسا بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة. وأكدت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منها أن احترام سيادة الدول أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض فرض الأمر الواقع بالقوة مبدأ ثابت في القانون الدولي، وأن أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة تفتقر إلى المشروعية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ولا سيما القرارين 476 و478 لعام 1980. وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته بشأن فلسطين ورفض الخطوات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح ومدير مديرية المدينة محمد بن جلال اليوم 7 مشاريع خدمية وتنموية في عاصمة المحافظة بكلفة إجمالية بلغت 2,300,000,000 ريال بتمويل محلي، تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني 63 لثورة 14 أكتوبر الخالدة، حيث افتتح الوكيل مفتاح الدورة 3 الإضافي لمبنى المجلس المحلي لمديرية المدينة مع السور والبوابة الحديثة للمبنى، ودشنا بدأ التشغيل قاعة الاجتماعات الكبرى وقاعة التدريب، كما افتتح مبنى الطوارئ وسكن الأطباء في مستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة والدور الإضافي الثاني لمبنى مكتب التربية والتعليم بالمديرية. وافتتح وكيل المحافظة مشاريع توسعية لبنى تحتية في 3 مدارس تربوية في مركز المحافظة وأريافها تضمنت 6 فصول دراسية إضافية تشمل سكن معلمين وسورا مع التأثيث والتجهيز في مدرسة الفتح المسلل، و5 فصول دراسية إضافية بمدرسة خالد بن الوليد بالرميلة، و9 فصول دراسية إضافية مع سكن معلمين وسور وتجهيزات بمدرسة الشدادي بمخيم الجفينة للنازحين.
وكما تم تدشين المنصة الإلكترونية للمجلس المحلي بالمديرية والتي توفر نافذة واحدة للتواصل وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وإجراءات المعاملات بما يتواكب مع التوجه نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات في تقديم الخدمات بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة إضافة لتدشين العمل بثماني مركبات وشيوال. وأكد الوكيل مفتاح أن افتتاح هذه المشاريع تأتي بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، وتأكيدا على المضي في تحقيق أهداف الثورة كاملة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع الخدمية والتنموية ستساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والنازحين وتمكين المؤسسات والمكاتب الحكومية من تطوير وتحسين الخدمات المقدمة ورفع السعة الاستيعابية. كان هذا الخبر مستمعين هو نبأنا الأخير في النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. مجلس الوزراء: استهداف قصر معاشيق يكشف عجز الميليشيات الحوثية عن مواجهة إرادة اليمنيين في إنهاء الانقلاب. ميليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف الأحياء السكنية في مدينة مارب ب16 صاروخا باليستيا ومقذوفات أخرى. افتتاح وتدشين 7 مشاريع تنموية بمارب تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني 63 لثورة 14 من أكتوبر. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ محمد فرج. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر والخطاب الوطني الذي ألقاه فخامة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي بهذه المناسبة الوطنية العظيمة. فاصل ونعود إليكم في قراءة سريعة لخطاب فخامة الرئيس.

كتبت الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر. نتحدث بشكل على عجالة عن ثورة 14 من أكتوبر. ربما أن الأجيال الجديدة لا تعرف هذه المناسبة ولا تاريخها العظيم. أن ثورة 14 من أكتوبر هي واحدة من المناسبات الوطنية الهامة ولها رمزية وطنية في النضال اليمني وفي مسيرة العمل الوطني. هذه الثورة أجبرت الإمبراطورية البريطانية في حينها وكانت أعتى قوة على وجه الأرض على الجلاء من المحافظات الجنوبية. قاد هذا الثورة رجالا صدقوا على ما عهد الله عليه، وكانوا عند وعدهم بتحقيق الاستقلال الوطني الذي أعلن في 30 نوفمبر في العام 1967. جاءت ثورة 14 أكتوبر كامتداد لمسيرة العمل الوطني الذي بدأ بثورة 62 في العام 1962، وهناك وحدية للثورة اليمنية، والبعض يريد اليوم أن يذهب بالتاريخ إلى أماكن أخرى. جاء خطاب فخامة الرئيس في هذه الظروف وفي هذا المنعطف الهام الذي تمر به بلادنا، وهناك صعوبات تعانيها البلاد اليوم نتيجة ما تقوم به الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا من حروب على مدى عقد من الزمن. لذلك إن استرجاع الذكريات الوطنية هو في مقدمتها ثورة 14 من أكتوبر على درجة كبيرة من الأهمية نتيجة لرمزيتها الوطنية ولتذكير الأجيال الجديدة بما فعلوه الآباء والأجداد مع المستعمر البريطاني، وكيف أن العمل الوطني استطاع أن يزيح الإمامة في الشمال وأن يزيح المستعمر في المحافظات الجنوبية. وبالتالي أن الصعوبات التي مرينا بها قبل 63 إلى 64 عام كانت أكثر صعوبة من ما هو الوضع عليه اليوم، لكن القادة الذين كانوا متواجدين في ذلك الزمان كان لديهم كثيرا من الحس الوطني وكثيرا من الصدق والمصداقية وكذلك الروح الوطنية الكبيرة. هذا لا يجعلنا أننا اليوم نقول أن القادة في بعد 6 عقود ربما تغيروا، لكن الإصرار والتواصل مع الجماهير ووضوح الهدف، اليوم لدينا هدف واضح وهو إزالة الانقلاب الميليشياوي المدعوم إيرانيا وتأمين بلادنا والعودة إلى خطط التنمية وتحقيق أحلام الشعب اليمني في العيش باستقرار وأمان وسلام إلى جانب شعوب المنطقة. مرة أخرى أنبه على أهمية هذه الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر وقداستها ورمزيتها الوطنية. وقبل أن أختتم هذه العجالة أقول سوف نعود إلى خطاب الرئيس الذي ألقاه عشية يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر عشية الأربعاء الذي هو يوم 14 من أكتوبر. وفي العادة هذه الخطابات هي تبين سياسة الدولة وأيضا الموقف العام والموقف السياسي من القضايا الوطنية في المستويين الداخلي والخارجي، وهي أيضا تذكر الأجيال بأهمية العمل الوطني وفي مقدمته ثورة 14 من أكتوبر. فالرئيس بدأ خطابه ليؤكد أهمية الاستمرار في الكفاح على المستويين الشعبي والرسمي والسياسي وعملية التعبية العامة والمضي قدما في مواجهة الميليشيات الحوثية في كافة الجبهات، مشيدا بدور القوات المسلحة وما تقدمه من تضحيات جبارة، وكذلك مشيرة بالدور الشعبي والرسمي للشعب اليمني وما يقدمه من إسناد شعبيا للجيش في كافة الجبهات، مؤكدا أن عملية فجر اليمن التي أعلن عنها الرئيس نفسه سوف تمضي قدما لتحقيق أهدافها وإزاحة الميليشيات الحوثية وما تقوم به من تعسفات واعتداءات ومن قلب للهوية الوطنية اليمنية، وهو يصر
على أن الشعب اليمني قادر على أن يواصل النضال بكل الوسائل المختلفة لتطهير اليمن من هذه الميليشيات. وعبر الرئيس أيضا عن إدانته للأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، وكذلك عبر بلسان حال الرئاسة اليمنية عن دعمه المطلق للقضية الجنوبية وعن تأييد أي حوار جنوبي والنتائج التي سوف يخرج بها هذا الحوار. وكذلك تطرق الخطاب الرئاسي إلى صمود أهلنا في مدينة تعز، مدينة العز والصمود والكفاح، مدينة الثقافة والوطنية، مدينة التصدي لكل المؤامرات التي تحاكى ضد هذا الشعب. تعز أخذت مساحة في الخطاب لأنها أصبحت الآن في الجبهة الأمامية لمواجهة المد الحوثي المدعوم إيرانيا. تعز صمودها فخر ومفخرة لكل وطنيا غيور. ولا يمكن أن يفوت الخطاب الرئاسي ما يحصل في تعز من صمود ومن بطولات يسطرها أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وكما هو الحال في تعز، أشاد بالتضحيات التي يقدمها أبناء المحافظات الجنوبية في باب المندب وفي ذباب وجبال كهبوب وغيرها، وقال إن تضحيات الجنوبيين كما هي مثل أخوانهم طبعا في تعز على قدر كبير من الأهمية، وحث الجميع على مواصلة الكفاح، وأنه لا يمكن لهذا المشروع الكهنوتي أن ينتصر مرة أخرى وأن يعيدنا إلى عصر الظلام. الرئيس أيضا شدد وأدان العمليات الإرهابية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، وقال أن أمن المملكة يعني هو أمن مهم ليس للمملكة ولكن لكافة الدول المحيطة والدول العربية نتيجة نظرا لموقع المملكة في الجغرافيا العربية وموقعها الديني وموقعها الاقتصادي، ونوه إلى أهمية وأشاد بكل الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها الوطني، كما أشاد بالدعم السعودي الذي يتواصل بشكل مستمر للشرعية اليمنية والحكومة اليمنية وللشعب اليمني وفي كافة المجالات. هناك نقطة أيضا مر الرئيس عليها وهي حملات التجنيد التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، وحذر أهالي المجندين وعقال الحارات والقيادات الاجتماعية القبلية في محاولة أن يبذلون كل جهد ممكن لحماية أبنائهم من تجنيد الميليشيات الحوثية وحماية أسرهم وأبنائهم من حملات التجنيد. هذا هو كل ما يمكن قوله حول الخطاب الرئاسي الذي ألقاه فخامة الرئيس رشاد العليمي عشية الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر. إذن الخطاب واضح، مؤكد على دعم الجبهات، مؤكدا على السير والمضي قدما في عملية فجر اليمن، وكذلك الإشادة بصمود الشعب والجيش اليمني في مواجهة جحافل الميليشيات التي تتمدد هنا وهناك. وخلاصته أيضا حماية الأسر اليمنية لأطفالها من التجنيد القسري، لأننا أمام ميليشيا لا تحترم القانون وتستخدم القوة فيما يتعلق بتجنيد الأطفال، وهذا شيء شاهدناه خلال عقد كامل من الصراع. وهنا يجب على الأسر أن تحاول حماية أطفالها بكل الوسائل الممكنة من التجنيد القسري والذي تستخدم فيه قوات الميليشيا العنف لالتحاق كل المجندين بجبهات القتال،
غير آبهة وغير مستندة إلى أي قانون وغير آبهة بالقوانين الإنسانية خاصة فيما يخص الأطفال. وإذا أردنا أيضا أن نترجم خطاب الرئيس يعني فيما يتعلق بالجبهات العسكرية، هناك صمود من قطع النظير تبدو واضح وجلي في جبهة تعز، حيث استطاعت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية صد كل الهجومات التي تحاول فيها الميليشيات اختراق المدينة من جهات عديدة، وقد نجح الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية في مدينة تعز الصمود بكسر كافة المحاولات للتقدم نحو بوابات المدينة أو مركزها الرئيسي. الأخبار من تعز أيضا تفيد بأن هناك الدفاعات عن المدينة بدأت من حالة الصد إلى حالة الهجوم المضاد وتحرير مناطق جديدة وإبعاد الميليشيات الحوثية عن محيط المدينة. هذا هو ترجمة أيضا يعني في الجانب على الأرض لخطاب الرئيس وحث الجميع على الصمود، وهذا ما يحصل على الجبهات، وأيضا حتى في جبهات أخرى هناك المزيد من الصمود، ولاحظنا حالة الاستنفار القتالي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في باب المندب وفي مارب وفي الجوف وفي صعده وكذلك ميدي، هناك استعداد كبير جدا للصمود والتصدي للميليشيات الحوثية. الجبهات العسكرية لم يحقق عليها الحوثي أي تقدم، أيضا هناك محاولات إيجابية تقوم بها قوات الجيش الوطني وكافة الوحدات المساندة لها والمقاومة الشعبية للصد وإبعاد الميليشيا وكسر هجوماتها في مدينة تعز وكذلك في البندب وحتى هنا في محافظة مارب. هذه الخطوات مؤشرات إيجابية على عمل عسكري قادم سيكون بشكل أوسع وبالتنسيق أيضا مع التحالف العربي. إذن خطاب الرئيس يتترجم على الأرض، يتترجم في الأوساط الشعبية والأوساط السياسية والعسكرية، وهناك وهذا الخطاب هو يشكل خط تواصل مفتوح ما بين الشعب والقيادة، وهو على درجة كبيرة من الأهمية، وأعتقد أنه يشكل بوصلة مهمة اليوم للعمل الوطني منطلقا من الذكرى التاريخية لثورة 14 أكتوبر ورمزيتها في النضال الوطني اليمني. إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي أنا مقدم ومعد هذا البرنامج حسين الصادر، وتحيات زميلي المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت أمت الرحمن، وإلى لقاءنا قادم إن شاء الله.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: في حياتنا أشياء لا تقدر بثمن، أشياء قد لا نتمكن من لمسها أو تحسس وجودها، لكن معانيها خلجات في أرواحنا، نقدم في سبيلها التضحيات ويرخص لأجلها كل غالي. تلك أشياء لا تشترى، أشياء لا تشترى، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، أشياء لا تشترى من إخراج مجاهد بن سليم.
2: مرحبا بكم متابعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أشياء لا تشترى، وعنوان الحلقة ثورة 14 من أكتوبر المجيدة. هي ثورة انطلقت من جبال ردفان في الجزء الجنوبي من اليمن ضد الاستعمار البريطاني بقيادة الشهيد راجح بن غالب لبوزة، وقد شنت السلطات الاستعمارية حملات عسكرية غاشمة عقب الثورة على مدى 6 أشهر، ضربت خلالها القرى والسكان بمختلف أنواع الأسلحة، وشرد على إثرها آلاف المدنيين العزل، واتبعت القوات البريطانية في هجماتها وغاراتها على مناطق ردفان سياسة الأرض المحروقة، وخلفت كارثة إنسانية فظيعة جعلت أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني يدين تلك الأعمال اللا إنسانية. تعد ثورة 14 من أكتوبر تشرين الأول واحدة من أعظم ثورات التحرر العربي، إذ فجرها شعب أعزل من السلاح إلا من سلاح إيمانه بحقه في العيش بكرامة وعزة، واستطاع الثوار ورفاقهم الأحرار بعتادهم المحدود وأسلحتهم التقليدية وإمكانياتهم المتواضعة إجبار الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس على الرحيل، وجلاء آخر جندي بريطاني في 30 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1967. ذكرى ثورة 14 من أكتوبر العزيزة والغالية على قلوبنا جميعا، هذه الذكرى التي سطر فيها الشعب اليمني أروع الملاحم البطولية وقدم في سبيل انتصارها خيرة رجاله ليعلنوا للعالم أجمع أن لا حياة تحت ظل احتلال مهما بلغت المغريات. لقد أضحت ثورة 14 من أكتوبر محطة فاصلة في نضال شعوب المنطقة، معلنة نهاية حقبة من انتقاص السيادة للأرض العربية والارتهان للأحلاف الخارجية العابثة بمصائر ومقدرات بلادنا، والتي اعتادت القفز على تطلعاتها المشروعة في التحرر وصوغ مستقبلها في البناء والتنمية وبما يحفظ عزتها وكرامتها. نحتفل اليوم بالذكرى 58 لثورة 14 من أكتوبر التي بدأت من قمم جبال ردفان الشماء وامتدت جذورها إلى جميع السلطنات والولايات في الجنوب. لقد مثل ثورة 14 من أكتوبر اليمن الواحد، حيث شارك المناضلون من أبناء الجنوب في تحرير الشمال من الطغاة المستبدين إلى جانب إخوتهم أبناء الشمال في ثورة سبتمبر أيلول الخالدة. وبعد إعلان نجاح ثورة سبتمبر انطلق الأبطال اليمنيون نحو تحرير الجنوب المحتل من أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ. وعند نجاح ثورة 14 من أكتوبر المجيدة جرى الانقضاض على العاصمة صنعاء أثناء نكسة يونيو حزيران المشؤومة عربياً عام 1967. عاد أبناء الجنوب الأوفياء إلى شمال الوطن آنذاك في حرب 70 يوما، وانتصرت إرادة الشعب اليمني شمالا وجنوبا حتى تتويجها بيوم الوحدة الوطني عام 1990. انتفض كل أبناء الشعب بكل فئاته وانتصرت إرادة الشعب، وفي هذه الحرب كان أبناء اليمن في كل جبهات القتال إلى جانب إخوانهم، ليس لاستعراض العضلات وإنما من باب التكاتف الأخوي. عاش الشعب اليمني حرا موحدا خالدا في كنف الجمهورية اليمنية.

تعد ثورة الرابع عشر من أكتوبر منعطفا مهما واستثنائيا في تاريخ اليمن المعاصر. قهرت المستعمر وانتصرت للإرهاضة الشعبية والأهداف العظيمة والقيم الإنسانية النبيلة، وستبقى ذكرى هذه الثورة حية في قلوب الأجيال، يستلهمون منها المعاني السامية وتمنحهم الثقة بقدرة الشعب على تحقيق التطلعات مهما كان حجم التحديات. إن ثورة الرابع عشر من أكتوبر هي امتداد لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، وهي انتصار لجميع اليمنيين ضد المحتل الأجنبي والإمامة الكهنوتية. وما كان لطلائع ثورة سبتمبر أن يواصلوا مسيرة النضال من دون أن تفتح مدينة عدن الباسلة أبوابها ويتخذوها منطلقا لنشاطهم الثوري، فواحدية الأهداف والنضال المشترك التي عمل من أجلها الثوار للتخلص من الاستعمار البغيض والحكم الإمامي البائد لتمهيد المجال أمام مشروعهم الحضاري الذي نجحت ممارسات الإعاقة والتعطيل في الحيلولة دون تحقيقه ولو في الحد الأدنى من الطموح الوطني، وهو ما يحتم علينا جميعا العمل لاستعادة فكر وجوهر ثورتي سبتمبر وأكتوبر وإعادة الاعتبار لنضالات رواد الحركة الوطنية الأوائل.

إن الوضع اليمني الحالي هو نتيجة أخطاء الأنظمة المتعاقبة، ويجب علينا العمل يدا بيد وبكل صدق ومسؤولية لرسم معالم المستقبل وتجاوز الماضي بكل الأخطاء المتراكمة والموروثة منذ عقود طويلة، وإخلاص النوايا وكف أيدي العابثين بمصالح الشعب والوطن من دعاة العنف والإرهاب، والالتفاف حول مشروع استعادة الدولة من قبضة الميليشيا الحوثية الإرهابية التي مارست أبشع الجرائم في حق أبناء الشعب ومؤسساته، وهو ما يزيدنا إيمانا بالعمل الدائم والمستمر لإسقاط الانقلاب الحوثي من أجل عزة الوطن وكرامة المواطن. التاريخ لن يرحم من لم يقف في صف الشعب في الظروف الاستثنائية والصعبة، فإن جسر العبور الآمن للوطن هي في وحدة هذا الشعب وتشاركه في بناء مستقبل مشرق وغد مزدهر. مروا بردفان حيوا طهر تربته، واستذكروا اللحظة الأولى لوثبته، واستدفئوا بخطى الأحرار إن لها دما تقدس من إيمان فتيته. كانوا وقد أظلمت أيامهم قبسا، أضاء كل بلادي نور ثورته. كانوا وما ادخر المحتل من صلف أشد من صلف العادي وقسوته. كانوا وما أغفل المحتل من فتن أجل من حيل العادي وفتنته. كانوا وكان قليل الشيء عدتهم أعز من سطوة العادي وقوته. كانوا وبالله والأرض التي نبتوا في حبها موعد الدنيا لفرحته. أكتوبر الأرض والإنسان يا فلقا أضاء وجه بلادي بعد ظلمته. كنا أفلنا زمانا فانجليت بنا يوما جليل الخطى قمنا بقيمته. يوما تعالى بنا في العالمين فهل ينسى هوى الطامعين اسما بهيبته. عادوا بفتنتهم لكنه بلد لا تستقيل به هامات عزته. تشرين يا أول التحرير ما أفلت رايات عزك أو ناءت بشرعته. لن يكسروك وللأطماع آخرة أخزى لأطماعهم أجلى لملته.

كانت هذه متابعينا الكرام بعض اللمحات من معاني ثورة 14 من أكتوبر المجيدة في أشياء لا تشترى. إلى اللقاء.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

0: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
1: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
0: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
1: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
0: أمراض الباطنية العامة،
1: أمراض الجهاز الهضمي،
0: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
1: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
1: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحمد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي هو من وراء إيران لا يفهموا في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتكم

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: مستمعينا الكرام، صباح الخير، صباح البدايات الجميلة والطموحات التي تكبر في داخلنا كل يوم، والإمنيات التي ننتظر منا أو تنتظر منا خطوة واحدة حتى تقترب من الواقع. أهلا بكم في صباح جديد نلتقي فيه عبر أثير إذاعتنا، حاملين لكم كلمات نتمنى أن تجد طريقها إلى قلوبكم وتترك في يومكم أثرا طيبا.
5: إذن أسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء، وكثيرا ما تمضي أيامنا ونحن منشغلون بما علينا إنجازه، ننتقل من مسؤولية إلى أخرى ونفكر في الغد وما يحمله هذا الغد، حتى تمر اللحظات دون أن ننتبه إلى ما نتعلمه منها. لكن لو تأملنا تفاصيل أيامنا سنجد أن كل تجربة تترك فينا شيء، موقف يغير نظرتنا أو خطأ يجعلنا أكثر انتباه، أو تجربة تكشف لنا أن بعض الأمور تحتاج إلى صبر وبعضها يحتاج إلى قرار. مع مرور الوقت نكتشف أن النضج لا يأتي من عدد السنوات وحدها، بل من قدرتنا على فهم ما يحدث حولنا ومراجعة تصرفاتنا والاعتراف بأننا قد نخطئ، وأن بإمكاننا دائما أن نتعلم ونغير ما يحتاج إلى تغيير.
4: بالطبع أصدقائنا المستمعين، ففي العمل مثلا لا تكفي الرغبة في النجاح ما لم ترافقها رغبة في التعلم وتطوير القدرات، وفي تعاملنا مع الآخرين لا يكفي أن ننتظر منهم أن يفهمونا، بل علينا أن نتعلم كيف نستمع إليهم ونعبر عن أنفسنا بوضوح. وحتى في قراراتنا الشخصية قد نحتاج أحيانا إلى التوقف قليلا وإعادة النظر في الطريق التي أو الذي نسلكه، بدلا من الاستمرار لمجرد أننا بدأنا.
5: وهكذا يصبح التطور جزءا من حياتنا اليومية، لا أمر ننتظره في مناسبة معينة، نكتسب خبرة من عملنا وحكمة من تجاربنا وفهما أعمق من احتكاكنا بالناس. الأجمل مستمعين في هذا الصباح أن نصل إلى مرحلة ندرك فيها أن التعلم لا يتوقف، وأن الإنسان يستطيع أن يضيف إلى نفسه شيئا جديدا مهما كانت الظروف التي يعيشها. مستمعينا، لعل ما يستحق أن نحمله معنا في هذا الصباح هو أن نمنح تجاربنا فرصة لتعلمنا، وألا نمر بالمواقف نفسها دون أن نستفيد منها. الأيام تمضي في كل الأحوال، لكن الفرق أن نتركها تمر فقط أو نخرج منها بمعرفة وخبرة تجعلنا أكثر قدرة على التعامل مع الحياة.
4: إذن مستمعينا الكرام، صباحكم خير وخطوات موفقة، صباحكم عمل مثمر وأفكار متجددة وخطوات تقربكم من أهدافكم، وأوقات تجدون فيها ما يسعد قلوبكم وينفع حياتكم. ابقوا معنا فصباحنا يتجدد بكم ومعكم، نمضي بين فقرات متنوعة وأحاديث قريبة من حياتنا ومساحات تحمل المعرفة والفائدة وتمنح هذا الصباح نكهته الخاصة مع قهوة مأربية.
5: إذن سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ محمد فرج. فاصل ونواصل.

0: إليكم من جديد أعزائي المستمعين إلى فقرة الصحية، وسنتحدث في هذه الفقرة عن مشروبات الطاقة، نشاط مؤقت ومخاطر تستحق الانتباه. مستمعينا، في خضم الحياة اليومية المزدحمة مع ساعات الدراسة والعمل الطويل، يبحث كثير من عن وسيلة تمنحهم النشاط تساعدهم على مقاومة التعب والنعاس. هنا تنتشر مشروبات الطاقة التي تسوق على أنها تمنح الجسم مزيدا من اليقظة والتركيز، لكن السؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده، هل الشعور بالنشاط يعني بالضرورة أننا نحافظ على صحتنا؟
1: بطبع مستمعنا الكرام، تحتوي مشروبات الطاقة عادة على كميات من الكافيين، وقد تحتوي أيضا على نسب مرتفعة من السكر ومكونات منبهة أخرى، ويعمل الكافيين على تنبيه الجهاز العصبي فيساعد على الشعور باليقظة مؤقتا، لكنه لا يعوض حاجة الجسم للنوم والراحة، ولا يزيل أسباب الإرهاق الحقيقية. وتحذر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة من أن هذه المشروبات قد تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، كما قد تسبب القلق والتوتر واضطرابات النوم، خصوصا عند استهلاك كميات كبيرة منها. وتزداد أهمية هذه التحذيرات لدى الأطفال والمراهقين الذين ينصحون بتجنب مشروبات الطاقة.
0: نعم محمد، كذلك مستمعين، تكمن المشكلة أحيانا في أن الإنسان عندما يشعر بالتعب قد يلجأ إلى مشروب منبه ليواصل يومه، ثم يجد صعوبة في النوم ليلا بسبب تأثير الكافيين، فيستيقظ في اليوم التالي مرهق ويبحث مرة أخرى عن وسيلة تمنحه اليقظة، وهكذا قد يدخل في دائرة من التعب وقلة النوم والاعتماد على المنبهات. لا تتوقف المسألة عند الكافيين وحده، فبعض هذه المشروبات يحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالسكر قد يزيد من مخاطر تسوس الأسنان وزيادة الوزن ومشكلات صحية أخرى على المدى الطويل.
1: بالطبع رحمة، ومن المهم أيضا أعزائي المستمعين ألا نخلط بين مشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية، فهما ليس شيئا واحدا، ولا تعد مشروبات الطاقة خيارا مناسبا لتعويض السوائل أثناء ممارسة الرياضة، ويظل الماء خيارا أساسيا لترطيب الجسم في الأنشطة اليومية المعتادة. فما البدائل الأفضل للحفاظ على النشاط؟ تبدأ الخطوة الأولى بالحصول على نوم كاف ومنتظم، لأن النوم الجيد يساعد على استعادة التركيز والطاقة، كما أن تناول وجبات متوازنة وشرب الماء بانتظام وممارسة النشاط البدني المناسب وأخذ فترات الراحة عند الحاجة، كلها عادات تدعم صحة الجسم وقدرته على أداء مهامه اليومية.
0: بالفعل، إذا شعر الإنسان بالتعب المستمر رغم النوم والراحة، فمن الأفضل ألا يعتمد على المنبهات لإخفاء المشكلة، بل يبحث عن السبب ويستشير مختص صحي إذا استمر التعب. كذلك لا ينبغي أن نقيس نشاطنا بما نشعر به لدقائق بعد تناول مشروب منبه، بل بقدرتنا على الحفاظ على صحتنا وتركيزنا على المدى الطويل. فالجسم له احتياجات لا يمكن تعويضها بمجرد علبة من مشروبات الطاقة. فتذكروا أعزائي المستمعين دائما، النشاط الحقيقي يبدأ من النوم الكافي والغذاء المتوازن، عادات صحية، فلا تجعلوا البحث عن اليقظة المؤقتة سببا في إهمال صحتكم.
1: إذن مستمعينا، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية، نتمنى لكم الشفاء والعافية.

شيدر مجد عن وطني تدانيه. هنا اليمن الجديد، هنا المفارع، هنا الفلاح عاد إلى المزارع. هنا اليمن الجديد، هنا المفارع، هنا الفلاح.

0: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، ونعود إليكم مع فقرة التنمية الذاتية. حديثنا اليوم عن مهارة نحتاج إليها جميعا، سواء كنا موظفين أو طلاب أو ندير مسؤوليات البيت، وهي كيف ننظم يومنا وننجز أعمالنا دون أن نشعر بأن الوقت يسبقنا دائما.
1: مستمعنا الكرام، أحيانا ينتهي اليوم ونحن متعبون، ومع ذلك نشعر أننا لم ننجز ما يكفي، والسبب قد لا يكون كثرة المسؤوليات وحدها، بل الطريقة التي نوزع بها وقتنا ونتعامل بها مع المهام. ولذلك إليكم 4 خطوات عملية يمكنكم تجربتها من اليوم. أولا، اكتبوا 3 مهام أساسية فقط في بداية يومكم، لا تكتبوا قائمة طويلة يصعب تنفيذها. اختاروا 3 أمور مهمة تريدون إنجازها وحددوا ما يجب البدء به. قد تكون مهمة مرتبطة بالعمل أو مشوارا ضروريا أو أمرا مؤجلا في المنزل. بهذه الطريقة يصبح لديكم تصور واضح.

0: لما تريدون تحقيقه.
1: ومن هذه الخطوات أيضا حددوا وقت لكل مهمة، بدلا من القول سأقرأ لاحقا أو سأنجز هذا العمل عندما أكون فارغ تماما، حددوا وقت واضح للبدء، خصصوا مثلا 20 دقيقة لمهمة تحتاج إلى تركيز، أو نصف ساعة مثلا لإنجاز عمل منزلي، وعندما يحين الوقت حاولوا البدء دون الانشغال بأمور أخرى.
0: ثالثا، قللوا أعزائي المستمعين المقاطعات أثناء العمل، فإذا كنتم تنجزون مهمة ضعوا الهاتف جانبا إن لم تكونوا بحاجة إليه، ووقفوا أو يوقف الإشعارات غير ضرورية لبعض الوقت، ويمكنكم العمل لمدة 25 دقيقة ثم أخذ استراحة قصيرة قبل العودة من جديد. هذه الطريقة تساعد على التركيز خصوصا عندما تتكرر المقاطعات خلال اليوم.
1: كذلك الخطوة الرابعة، راجعوا يومكم قبل النوم، خصصوا 5 دقائق لتسألوا أنفسكم ماذا أنجزتوا اليوم، ما الذي استغرق وقتا أكثر مما توقعت، وما المهمة التي ينبغي أن أبدأ بها غدا. لا تجعلوا هذه المراجعة وسيلة للوم أو للوم أنفسكم، بل فرصة لمعرفة ما نجح وما يحتاج إلى تعديل.
0: أصدقائي المستمعين، ليس الهدف أن نحول يومنا إلى جدول صارم لا نستطيع الخروج عنه، فهناك ظروف طارئة ومسؤوليات تتغير، وإنما أن نستخدم وقتنا بوعي أكبر، ونمنح الأمور المهمة حقها دون أن نستنزف أنفسنا في كل اتجاه. وأجربوا هذه الخطوات ليوم واحد فقط، ثم لاحظوا ما الذي تغير في طريق إنجازكم في طريقة إنجازكم لأعمالكم. وإذا لم تنجح معكم خطوة معينة، عدلوه بما يتناسب مع ظروفكم، فالتنظيم الجيد هو ما يساعدكم على الحياة بصورة أفضل، وليس ما يزيد عليكم الضغط.
1: نعم، إذن كانت هذه خطواتنا العملية في فقرة التنمية الذاتية. نتمنى لكم يوم منظم ووقت مثمر وإنجاز يترك لكم مساحة للراحة أيضاً.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
2: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
1: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
2: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
1: أمراض الباطنية العامة،
2: أمراض الجهاز الهضمي،
1: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
2: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
1: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
2: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
1: للحجز والاستفسار
2: 718-758-6222، واتساب
1: 777-739-396.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة صباح الصمود، مأرب قلب الصمود ونبض اليمن الشامة. مستمعينا الكرام، حين تذكر الجبال لا تحضر القمم وحدها، بل تحضر الحكايات التي صنعتها الشعوب في أوقات الشدة، وتحضر الأرض التي احتضنت أبناءها فكانوا لها سندا وكانت لهم موطنا وملاذا. وفي قلب هذه الحكاية اليمنية تتقدم مأرب مدينة التاريخ العريق وموطن سبأ وعنوان الصمود في وجه عواصف الحرب وتحديات الزمن.
1: مستمعينا الكرام، مأرب ليست مجرد اسم على خارطة اليمن ولا مدينة تختصرها أخبار

0: وقتها على النهوض كلما اشتدت المحن. أما جبال مأرب وسهولها فقد غدت جزءا من مشهد تختبر فيه الأرض والإنسان قسوة الظروف، غير أن قيمة هذه الأرض لا تقاس بما شهدته من معارك، بل بما يطمح إليه أبناؤها من أمن واستقرار، وبما يستطيعون بناءه من حياة تحفظ الكرامة وتصون المستقبل.
1: مأرب هي ذاكرة سبع وامتداد التاريخ، إن شموخك لا تسرده الجبال وحدها، بل يسرده الإنسان الذي يتمسك بأرضه ويعين جاره ويؤمن أن الوطن لا يبنى بالخوف والانقسام، بل بالتعاون والعدل والعمل. وتظل حماية المدنيين وصون الحقوق وتخفيف معاناة المتضررين مسؤوليات لا تقل أهمية عن أي تحدي يواجه البلاد. مستمعينا الكرام، من مأرب تتجدد رسالة إلى اليمن كله، أن الأوطان لا تحفظها صلابة الصخور وحدها، بل تحفظها وحدة أبنائها ووعيهم وقدرتهم على تحويل المحنة إلى بداية جديدة. فلتبقى مأرب قلبا نابضا بالحياة وبيئة للأمل وموطنا يتطلع أهله إلى أيام يسودها السلام. تحية لمأرب أرض التاريخ وشاهد الصمود، وتحية لكل يد تبني ولكل قلب يزرع الأمل. فحين يصمد الإنسان من أجل الحياة يصبح الوطن أكثر قدرة على النهوض.
0: إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة صباح الصمود.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد وصولا إلى فقرة وعي وطن حريب ومأرب في ذاكرة أكتوبر حين تداخلت مسارات الثورة. مستمعينا الكرام، ليست كل البصمات الوطنية محفورة في المكان الذي انطلقت منه الشرارة الأولى، فبعضها يمتد عبر الحدود الجغرافية وتحفظه مواقف الرجال وحكايات المدن وشهادات الذين عاشوا التحولات الكبرى وصنعوا جانبا من أحداثها. في ذكرى 14 من أكتوبر والتي احتفى بها شعبنا اليمني يوم أمس، نتوقف اليوم عند حريب، البوابة الماربية المتاخمة لشبوة، لنستعيد صفحة من تاريخ الترابط بين النضال الجمهوري في شمال اليمن والكفاح ضد الاستعمار البريطاني في جنوبه.
1: نعم، تكشف شهادات تاريخية نشرتها صحيفة 14 أكتوبر عن أهمية محور حريب ومأرب عموما في أحداث السنوات الأولى لثورة 26 من سبتمبر عام 1962، وعن تداخل مسارات الجمهوريين مع مناطق بيحان وعين وما شهدته تلك الجهات من تحركات ومواجهات ومساندة متبادلة. وتذكر إحدى تلك الشهادات أن مجموعات من الجمهوريين تجمعت في العبدية ثم انتقلت إلى أبلح وعراش، وأن هذه المجموعات ضمت رجالا من مناطق وقبائل متعددة من بينها بيحان والعوالق وآل الوحادي وبكازم، كما تتنازل شهادات أخرى إسهام قيادة مأرب في دعم ثوار من مناطق الجنوب قبل اتساع الدعم المقدم إلى جبهة ردفان.
0: هذه الوقائع مستمعينا الأعزاء كما تريدها الشهادات المنشورة تكشف عن مشهد تاريخي لم تكن فيه الحدود السياسية التي عرفتها البلاد لاحقا حاجزا أمام تداخل المصائر، فقد التقت في تلك المرحلة قضايا الدفاع عن الجمهورية في الشمال مع تطلعات التحرر من الاستعمار في الجنوب، وتقاطعت مسارات رجال قدموا من مناطق مختلفة. ومن المهم هنا أن ندرم العلاقة الوثيقة بين ثورة 26 من سبتمبر التي قامت عام 1962 وثورة 14 من أكتوبر التي انطلقت من ردفان عام 1963، فهما حدثان مرتبطان وإن اختلفا في ظروفهما وبدايتهما، لكن المصادر التاريخية تشير إلى وجود صلات بين مساراتهما السياسية والعسكرية وإلى أدوار متبادلة بين قوى وشخصيات من الشمال والجنوب.
1: ومن هذه الزاوية تستحق حريب ومأرب أن تحضر في الذاكرة الوطنية بوصفها جزءا من مسرح الأحداث. تأتي أهمية توثيق ذاكرة حريب ومأرب مستمعينا وجميع روايات كبار السن والوثائق المحلية حتى تكتمل صورة الأدوار التي أدتها هذه المناطق في مرحلة مفصلية من تاريخ اليمن. مستمعينا، إن بصمة مأرب في هذه الحكاية تكمن في موقعها ضمن المشهد الوطني الأوسع وفي الروابط التي جمعت مسارات الثورة والجمهورية والتحرر عبر مناطق متجاورة، وهنا تتوزع في ذاكرة اليمن صفحات تستحق البحث والإنصاف، صفحات لا تكتمل إلا حين نمنح كل منطقة مكانها ونثمن الدور الذي قامت به. إذن مستمعينا، هذا كل ما لدينا في هذه الفقرة، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم من جديد.

0: أعزائي المستمعين، من جديد وإلى فقرتنا الاجتماعية. فثقافة الاعتذار، لماذا يصعب علينا أن نقول أخطأت؟ في كثير من العلاقات مستمعين لا تكون المشكلة في الخطأ، بل في الطريقة التي نتعامل بها مع هذا الخطأ. فقد تنتهي مواقف بسيطة بخلافات طويلة، تتسع المسافات بين الأصدقاء والأقارب، ليس لأن الخطأ كان كبيرا، بل لأن أحد الأطراف لم يستطيع أن يقول كلمة واحدة أعتذر.
1: أصدقائي المستمعين، لماذا يجد بعض الناس صعوبة في الاعتراف بأخطائهم؟ ولماذا يشعر البعض أن الاعتذار انتقاص من مكانتهم؟ وكان الاعتراف بالخطأ يعني الضعف أو الهزيمة؟ في الحقيقة يخلط بعض الناس بين الكرامة والعناد، وبين قوة الشخصية والإصرار على الموقف مهما كانت نتائجه، فيعتقدون أن التراجع عن الخطأ يقلل من قيمتهم أمام الآخرين، فيلجؤون إلى التبرير أو تجاهل المشكلة أو تحميل الطرف الآخر مسؤولية أو مسؤولية ما حدث. لكن الاعتذار الصادق لا ينتقص من الإنسان، بل يعكس قدرته على مراجعة نفسه وتحمل مسؤوليات تصرفاته واحترام مشاعر الآخرين. فالإنسان الناضج ليس من لا يخطئ، وإنما من يدرك خطأه ويسعى إلى إصلاحه.
0: نعم، لنتأمل كم من صداقة انتهت بسبب كلمة جارحة، وكم من خلاف عائلي استمر أيام وربما سنوات، بينما كان من الممكن أن تخف حدة هذا الموقف باعتذار صادق أو حوار هادئ يعيد الأمور إلى نصابها. مع ذلك مستمعينا، الاعتذار الحقيقي لا يقتصر على قول سامحني ثم تكرار الخطأ، فالاعتذار مسؤولية، ويكتمل عندما يتبعه تغيير في السلوك ومحاولة جادة لعدم تكرار الأذى. أما الاعتذار الذي يستخدم فقط لإسكات الطرف الآخر دون اعتراف تغيير، فإنه يفقد كثيرا من معناه. من المهم أيضا أن نفهم أن الاعتذار لا يعني قبول الإهانة ولا التنازل عن الحقوق ولا تحمل مسؤولية أخطاء لم نرتكبها. يمكن للإنسان أن يعتذر عن كلمة قاسية مع احتفاظه بحقه في الاختلاف، وأن يعترف بخطئه دون أن يتخلى عن الكرامة.
1: بالطبع مستمعنا الكرام، لنجعل الاعتذار ثقافة حاضرة في بيوتنا وبين أصدقائنا وفي أماكن عملنا. عندما نخطئ فلنمتلك الشجاعة للاعتراف، وعندما يعتذر إلينا الآخرون بصدق فلنمنح أنفسنا فرصة لفهم ما حدث، دون أن يعني ذلك أن علينا نسيان كل شيء فورا. فالكلمات قد تترك أثرا طويلا في النفوس، لكن الكلمة الطيبة والاعتذار الصادق قادران على فتح باب أغلقه الغضب. وتذكروا دائما، ليس القوي من ينتصر في كل خلاف، بل من يمتلك الحكمة ليعرف متى يتمسك بموقفه، ومتى يعترف بخطأه، ومتى يمد يده ليعيد علاقة تستحق أن تستمر.
0: إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم من جديد.

0: الغابة أو فقرة المنوعات الغابة بدلا من المدرسة، تجربة تعليمية جديدة للأطفال في تركيا. مستمعينا نأخذكم فيها اليوم إلى تجربة تعليمية مختلفة تخرج بالأطفال من مقاعد الدراسة التقليدية إلى عالم الطبيعة الواسع، حيث تصبح الأشجار كتاب مفتوح، تتحول التربة والنباتات ومنها الأطفال بالمشاهدة، ومدينة بولو شمال تعليمية تحابة لتمنح الأطفال فرصة اكتشاف العالم من حولهم بطريقة مختلفة تجمع بين التعلم واللعب والاستكشاف.
1: طبعا مستمعينا الكرام، المبادرة افتتحت في 14 من سبتمبر الماضي على مساحة تبلغ نحو 30,000 متر مربع، وتستقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 12 سنة بالتعاون مع مديرية التربية الوطنية في الولاية. وهنا لا يجلس الطفل طوال الوقت أمام السبورة، بل يتعلم كيف يزرع البذور ويتعرف على أنواع التربة ويراقب الحشرات ويفهم دور المياه أو دورة المياه، ويكشف العلاقة بين النباتات والحيوانات والإنسان ضمن 8 محطات تعليمية صممت لتقريب المعرفة من واقع الحياة. وترتكز المدرسة على شعار اكتشف جرب وشارك، وهو ما يعكس فكرة أساسية في التعليم، فالمعلومة التي يراها الطفل أمامه ويشارك في تجربتها بنفسه قد تترك أثرا أعمق من معلومة يقرأها في كتاب دون أن يختبرها عمليا. ولا تتوقف التجربة عند التعرف على الطبيعة، بل تمتد إلى تعليم الأطفال كيفية حماية الغابات والوقاية من الحرائق والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدراك أثر السلوك البشري في البيئة.
0: نعم، تكتسب هذه المبادرة أهمية إضافية في وقت تقضي فيه أعداد متزايدة من الأطفال ساعات طويلة أمام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، لتقدم لهم فرصة للتفاعل المباشر مع العالم الحقيقي، تنمية فضولهم، قدرتهم على الملاحظة والتفكير. بحسب القائمين على المشروع، جاءت الفكرة بعد دراسة تجارب تعليمية مشابهة في عدد من الدول والاستعانة بمتخصصين في التربية والتعليم البيئي، مع توجه لتوسيع هذا النموذج إلى مناطق أخرى في تركيا. مستمعين الأعزاء، ربما تحمل

0: هذه التجربة رسالة تستحق التأمل. التعلم لا يبدأ دائما من الكتاب ولا تنتهي المعرفة عند باب الفصل الدراسي. أحيانا تكفي بذرة صغيرة يزرعها الطفل بيدي أو حشرة يراقب حركتها ولتفتح أمامه بابا واسعا من الأسئلة والاكتشاف. حين يتعلم الطفل كيف يفهم الطبيعة يحافظ عليها فإنه لا يكتسب معلومات فحسب، بل يبدأ من في بناء إحساس بالمسؤولية تجاه البيئة التي يعيش فيها.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما يدرينا في فقرة المنوعات.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام.
1: نعم نعود إليكم إلى فقرة بصمات صامدة، فأطفال اليمن شموخ يصون الحلم ويرفض الكهنوت. مستمعينا، في عيون أطفال اليمن حكاية أكبر من أعمارهم، فيها براءة الطفولة وشموخ الإنسان وإصرار جيل يتطلع إلى غد لا تحكمه الخرافة ولا تصادر فيه الأحلام باسم الحق الإلهي المزعوم. إنهم الأطفال يريدون مدرسة تفتح أبوابها وكتابا ينير عقولهم ووطنا تتساوى فيه الفرص ويكون فيه المستقبل ثمرة العلم والعمل للامتياز الموروث والتمييز.
0: نعم أصدقائنا المستمعين، رغم ما خلفته الحرب من معاناة وما فرضته ظروف النزوح والفقر من أعباء، لا تزال في عيون أطفال مأرب واليمن عموما لمعة أمل لا تنطفئ في مدارسهم وفي أنشطتهم وفي إصرارهم على التعلم. تتجلى رغبتهم في حياة كريمة ورفضهم لكل مشروع ينتقص من حقهم في التفكير والاختيار أو يريد أن يجعل الطفولة وقودا للصراعات والعقول أسيرة لفكرة واحدة. إن شموخ هؤلاء الأطفال لا يحتاج إلى شعارات كبيرة، يكفي أن نرى طفلا يتمسك بكتابه وآخر يعبر عن حلمه بثقته وثالثا يرفع علم وطنه بفخر. ففي هذه التفاصيل تتجسد رسالة واضحة: اليمن يتسع لجميع أبنائه ولا مستقبل له إلا بالعلم والمواطنة والعدالة، بعيدا عن الكهنوت والتمييز وادعاء الحق في حكم الناس باسم السلالة.
1: وهنا تبرز مسؤولية المجتمع والمؤسسات، فالأسرة تغرس قيم الكرم والحوار، والمدرسة تبني العقل الناقد وتحمي حق الطالب في المعرفة، والمؤسسات الحكومية مطالبة بتوفير التعليم والرعاية والحماية. فيها تسهم المنظمات والمبادرات المجتمعية في دعم الأطفال النازحين والأشد احتياجا وتأمين فرص عادلة للتعلم والنمو. مستمعين الكرام، إن مواجهة الفكر الكهنوتي لا تكون بحرمان الأطفال من طفولتهم، بل بتحصين عقولهم بالمعرفة، تعريفهم بحقوقهم، تعليمهم أن قيمة الإنسان بما يقدمه لا بما ينسب إليه من سلالة أو امتياز. فكل طفل يتعلم وكل موهبة تجد من يرعاها وكل مدرسة تفتح أبوابها هي خطوة نحو يمن أكثر حرية وعدل. بعيون أطفالنا يكبر الأمل، وبالعلم والوعي تصان الجمهورية ويبنى وطن لا وصاية فيه على العقول ولا امتياز فيه إلا على العمل، إلا بالعمل والكفاءة.
0: إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. نتمنى أنكم تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بما سمعتموه. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وشارك في الإعداد الزميل أحمد الجبري، وكان معكم من التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. ألقاكم في حلقة قريبا في أمان الله.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: انتظارنا.
1: إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا 80.5.

المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: كونوا على فكر وعلى يقين أنكم ستدخلوا العاصمة صنعاء بإذن الله تعالى منتصرين رافعين علم الجمهور.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

هنا اليمن الجديد هنا المصانع هنا الفلاح عاد إلى المزارع هنا اليمن الجديد هنا المصانع هنا الفلاح عاد إلى المزارع لها صنع حتى

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.

中华，任他那永远的荣耀，任他那永远的荣耀。

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.